استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمد الطامع في مزيده، وأستغفره وأتوب إليه توبة المقر بذنبه، وصلاة ربي وسلامه على نبيه وخليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا في تدبر آيات سورة الشعراء في هذا المشهد الإيماني الدعوي، مشهد إبراهيم عليه السلام وهو يحاور أباه وقومه، وكيف أن المشهد يختم بهذا الدعاء: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سنجد هنا: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المستمعون الأفاضل والمستمعات الفاضلات، سنجد في آيات القرآن الكريم جمع بين المال والبنين في عدة آيات، فهيا بنا لننظر في هذه الآيات، لأننا نريد أن نخرج من هذه الآيات بالدروس والعبر. فالله تعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة.

وقال لأوتين مالا وولدا، ويقول وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم كان رد الرجل الآخر: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ويقول الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ويقول الله تعالى: مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. ويقول: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. وقال: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، في سورة المدثر. طيب، هل المال والبنون شر؟ الجواب: لا، هم خير كبير للمؤمن. فالمال والبنون مع تقوى الله والتربية الصالحة زينة الرخاء وعدة البلاء. فالأنبياء عليهم السلام كانوا يسألون الله الولد، فعلى لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. وعلى لسان سيدنا زكريا عليه السلام هنالك دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والولد الصالح يكون عونا لأبيه في الطاعات، كما قال الله تعالى عن النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا هو حال المؤمن مع البنين. وهذا الموضوع أيها الإخوة والأخوات نريد أن نواصله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن وقتنا لهذا اليوم قد انتهى. فإلى الملتقى في اللقاء القادم بعون الله وفضله وكرمه، وأسأل الله عز وجل أن يكلأكم بعين رعايته وحفظه، وأن يرزقكم من فضله، وأن يوفقكم لكل خير، وأن يحفظكم من كل ضير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام،

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء.

0: الرجيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
3: أيها المبحرون في خضم هذه الحياة، يا من أرهقتكم مطالب النهار وأثقلت أرواحكم فوضى الأحداث والأخبار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في رحلة روحية جديدة من برنامجكم مرافئ اليقين، حيث تلتقي أنوار الوحي بحقائق الحياة. مرفأنا اليوم هو خلوة العارفين، حيث نلقي مراسي الأرواح المتعبة في سكون الليل لنسأل كيف نرتب شتات قلوبنا، وكيف تكون ركعات السحر مفتاحا لنور اليقين وحصنا منيعا يحمينا من ضجيج النهار ويريحنا من عناء التدبير والقلق على المستقبل. من مشكات الوحي الخالد يتنزل علينا بلسم السكينة، ويرشدنا الخالق إلى محطة التزويد الكبرى. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة المزمل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. تأملوا أيها الأحبة هذا التقابل القرآني العجيب: النهار سبح طويل، سباق وضجيج وزحام يبتلع طاقة الروح ويبعثر الهموم. ولكي يصمد الإنسان في هذا المعراج المادي لا بد له من ناشئة الليل، تلك الخلوة المقدسة التي تطأ فيها القدمان محراب العبودية، فتتواطأ الروح مع الجسد ويتناغم القلب مع اللسان. إن القيام في عمق الليل ليس مجرد حركات تؤدى، بل هو إعادة ضبط لبوصلة النفس وتفويض للأمر وصياغة جديدة لليقين قبل مواجهة العالم. وفي رحاب السنة المطهرة يتجلى لنا السر الأعظم لهذه الخلوة. يا لعظمة المشهد، ملك الملوك وجبار السماوات والأرض يعرض عطاءه على عباده النيام في تلك اللحظة التي يسكن فيها الكون. يتقاطر المحبون إلى سجاداتهم ليبثوا شكواهم ويفرغوا أوجاعهم في سجدة طويلة. إن من يقف بين يدي الله في السحر مستمدا منه القوة يصبح أكبر من كل خطب في النهار، لأنه ألقى أحماله على القدير الذي لا يعجزه شيء، فخرج إلى دنيا الناس وعليه مهابة الافتقار للخالق، فلا يذله مخلوق ولا يتعبه التدبير. ولكي نستشعر حلاوة هذا المقام ننصت إلى ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، وهو يصف لذة تلك الخلوة بلغة تسكب النور في وجدان السامعين قائلا: هل شاهدت ماء صافيا أصفى من دموع المتأسفين؟ هل رأيت رؤوسا مائلة كرؤوس المنكسرين؟ هل لصق بالأرض شيء أحسن من جباه المصلين؟ هل حرك نسيم الأسحار أوراق الأشجار فبلغ مبلغ تحريقه أذيال المجتهدين؟ الله أكبر، إنها صناعة الروح في مصانع الليل، حينما تستيقظ والناس نيام ثم تقف لتناجي ربك باكيا ومتوكلا، فإنك في الحقيقة تغسل روحك من أدران التعلق بالأسباب، وتعلن أن سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. فمهما دبرت في نهارك فالأمر محسوم في قضاء ربك. ولهذا كان العارفون يرون أن من صفى باطنه في الليل بركعات الافتقار كفي هموم النهار بقوة الاستغناء. واليوم نحن نعيش في عصر التشتت القاتل، صرنا نستيقظ على شاشات الهواتف، نبتلع أخبار العالم ونتشرب المخاوف قبل أن نغسل وجوهنا، نخرج إلى أعمالنا بنفوس مستنزفة. وأعصاب محترقة من وهم السيطرة والإفراط في التخطيط، ثم نتساءل لماذا نغضب بسرعة؟ لماذا فقدنا بركة الأوقات؟ لماذا نخاف من المستقبل؟ والجواب يا صديقي، لأننا دخلنا في معركة النهار بدون دروع الليل، لأننا واجهنا فوضى الخلق قبل أن نصطف بهدوء بين يدي الخالق. إن الإنسان المعاصر المحاصر بالماديات أحوج ما يكون إلى هذه الخلوة المحررة، ليعرف أن رزقه مكتوب، فيأخذ بالأسباب دون أن يعتمد عليها، ويستريح من عناء التخطيط المهلك، مسلما أمره لله العليم الخبير. أيها المستمعون الكرام، يا من تبحثون عن سر السكينة ومفتاح التوفيق، ها نحن نرسو بكم على شاطئ مرفئنا الرقيق، ورسالتنا العملية لكم اليوم: لا تحرموا أنفسكم من بضع دقائق قبل أذان الفجر، اضبطوا منبهاتكم قبل الفجر بنصف ساعة فقط، توضأوا في صمت، قفوا على سجاداتكم واركعوا ركعتين خفيفتين في ظلمة حجراتكم، وابسطوا أكفكم بالدعاء، بثوا لله فيهما ما ثقل على قلوبكم، قولوا له بيقين: يا رب، نحن الضعفاء وأنت القوي، ونحن الفقراء وأنت الغني، فاكفنا همومنا وتولى تدبير أمورنا. صدقوني، سترون كيف يرتب الله فوضى نهاركم، وكيف يصب اليقين في أرواحكم صبا. إلى هنا أيها الأحبة ينتهي بنا المسير في هذا المرفأ، على أمل اللقاء بكم في محطة جديدة من مرافئ اليقين. دمتم في أنس المناجاة وروح السكينة، مستورين بودائع الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة آيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ أحمد البيطار. أعود

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك مسيركم، له الحمد ما تدفق عطاؤه وسبحته أرضه وسماؤه. الملائكة عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن تدبر آيات كتاب الله الكريم وجد أن الحق تعالى كلف بعضهم مهام خاصة ارتبطت بأحداث عظيمة في التاريخ، وبقيت شاهدة على عنايته جل شأنه بعباده ولطف تدبيره المحكم لشؤون الخلق. وأعظم تلك المهام مهمة جبريل عليه السلام الروح الأمين بالوحي على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، متنزلا بالقرآن هداية للعالمين ومثبتا قلبه في طريق دعوته الشريفة. ومن المهام التي يجدها المتدبر في كتاب الله وأنبائه العظيمة حمل البشارة لعباد الله الكرام، فقد نادت الملائكة زكريا عليه السلام وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كما يجد ما أنبأنا الحق عنه من تمثل الروح الأمين لمريم عليه السلام بشرا سويا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، فبشرها بعيسى عليه السلام. كما حل الملائكة ضيفا على إبراهيم عليه السلام فبشروه بإسحاق ومن ورائه يعقوب عليهما السلام، كما أنبأوه بمهمة أخرى أرسلوا إليها وهي إهلاك قوم النبي لوط عليه السلام، ثم قصدوا لوطا لطمأنته، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. كما يبين لنا كتاب الله مشاهد من تنزل الملائكة في مهام مختلفة، إذ نزلوا مسومين مردفين لتأييد المؤمنين في مواطن الجهاد كبدر وأحد والأحزاب وحنين، يثبتون الذين آمنوا ويبشرون بالنصر ويعززون اليقين. ومن مهام الملائكة الواردة في كتاب الله تنزلهم على أهل الاستقامة لحظة الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ثم تستقبلهم يوم الجزاء والتكريم العظيم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وتصف آيات كتاب الله دخول الملائكة المتكرر عليهم من كل باب لتحيتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. مشاهد قرآنية لها وقعها المؤثر في نفوس المتدبرين تغرس اليقين فتزداد الثقة برب العالمين. مشاهد في الذكر فيها العبر تلوح لمستبصر معتبر، فخذ من معين الهدى واقتبس، وقد يسر الذكر للمدكر، هنيئا لمن كان من أهله وما حاد عن نهجه واصطبر وسار ويحمل قنديله يشق به ليله المعتكر. فهيا بنا لله ربنا، فثم ملاذ للحائرين ومأمن للخائفين ومنار للسالكين. روائع القصور.
1: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم لا نزال نتفيأ ظلال الآية المباركة التي تحمل الرقم 33 بعد 100 من آيات سورة البقرة، فهي آية جليلة تبين مواقف الأنبياء من الشرائع ومن ذريتهم الصالحة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: بإذن الله تعالى أتلوها مستعينا به.

0: صدق الله العظيم.
1: أم كنتم شهداء؟ أعربنا هذه الجملة وما بعدها في الحلقة الماضية، فماذا عندك من سؤال يا داود نفتتح به حلقتنا اليوم؟
0: السؤال هو يا أستاذنا، ما المراد بقوله تبارك وتعالى أم في صدر هذه الآية، وما المغزى منها؟
1: أم تجيء متصلة وتجيء منقطعة.
0: تجيء متصلة وتجيء منقطعة؟
1: نعم.
2: كيف ذلك يا أستاذنا؟
1: المتصلة تكون بعد همزة الاستفهام.
2: بعد همزة الاستفهام؟
1: نعم.
0: فهل لا تضرب لنا مثالا في ذلك يا أستاذنا؟
1: تقول أقمت أم قعدت، أداود عندنا أم أحمد. أم هذه متصلة تقع بعد همزة الاستفهام وتقع بعد همزة التسوية.
2: بعد همزة التسوية؟
1: نعم، بعد كلمة سواء أو سواء أو سواء وما في معناها. قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي إنذارك وعدمه سواء. فالهمزة هذه ليست للاستفهام وإنما هي للتسوية، فأم هذه متصلة. أما المنقطعة فهي التي تجيء في أول الجملة كما هنا أم كنتم، وأم المنقطعة تحمل معنى بل والهمزة.
0: تحمل معنى بل والهمزة؟
1: نعم.
2: كيف ذلك يا أستاذنا؟
1: أم كنتم أي بل أكنتم شهداء، وكثيرا ما ترد في القرآن أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أي بل أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهي تحمل معنى الاستفهام في طياتها، والاستفهام هذا قد لا يقصد به طلب الفهم، ولكنه يقصد منه الإنكار والتوبيخ إلى غير ذلك من المعاني التي يتحملها الاستفهام مجازا، كما هنا أم كنتم شهداء، فبل فأم هنا طبعا تحمل معنى الاستفهام ولكن يقصد منه التوبيخ والإنكار على أولئك المخاطبين.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن المراد بقوله تعالى كنتم شهداء؟
1: الخطاب هذا موجه لليهود كما قلت سابقا، وهذا إنكار عليهم حيث تنكروا لأجدادهم ولمن يقولونهم من أتباعهم، تنكروا لدين يعقوب ولدين من بعده من الأنبياء ولدين إسحاق، حيث كذبوا الرسل وقتلوا الأنبياء، وآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم حاولوا قتله بكل وسيلة، ولكن الله قال والله يعصمك من الناس، فعصمه منهم ومن غيرهم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما معنى هذه الكلمة في هذا السياق القرآني شهداء؟
1: جميل. الشهداء جمع شهيد، والشهيد يطلق ويراد به الشاهد المستشهد على الشيء، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، أي أحضروا من يشهد لكم ويشهد عليكم. فالشهيد هنا الشاهد للبيع، أي المبين لذلك، وتطلق الشهادة ويراد بها البينة، ويطلق الشهيد أيضا ويراد به المقتول في المعركة أو الميت ممن حكم الله لهم بالشهادة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كالغريق والنفساء وغير ذلك ممن يأخذ حكم الشهداء.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تفسر لنا قوله تعالى إذ حضر يعقوب الموت؟
1: إذ متعلق بشهداء، أي بل أكنتم حاضرين حين حضر يعقوب الموت، أي حين جاءه الموت فاحتضر.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لك أن تبين لنا مغزى التعبير بقوله تبارك وتعالى إذ حضر يعقوب الموت؟
1: هذه الجملة تصور لنا حينما يحتضر الإنسان حضر يعقوب الموت، لم يقل حين حان موته أو حانت وفاته، وإنما جاء التعبير القرآني بهذه الجملة المصورة لحضور الموت، وكأن الموت غائب فحضر، وهذا هو الأسلوب الذي يعبر به عن احتضار الإنسان حينما يأتي وقت مفارقة روحه لجسده. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، وقال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. وهكذا نجد العبارات القرآنية المصورة للموت بحضر فلانا الموت أو حضركم الموت أو ما إلى ذلك.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تفسر لنا ما السر من تقديم يعقوب وهو المفعول به في هذه الجملة؟
1: جميل. المقصود من ذلك إظهار الاهتمام به، إذ هو أبو بني إسرائيل، فهو أبوهم الأول لأنهم كلهم أولاده، وهو حفيد إبراهيم عليه السلام، إذ هو يعقوب بن إسحاق. قال الله تعالى لهم: إذ حضر يعقوب الموت، فقدمه اهتماما به، ولأن المقصود هو بالسياق وليس المقصود الموت، وإنما الموت حضره ليفارق هذه الحياة وهو يوصي أولاده.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لك أن تشرح لنا قول الحق تبارك وتعالى: إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟
1: جميل. إذ قال، إذ هنا بدل من إذ الأولى، وإنما جيء بها تقريرا لما سبق، وكأن قوله تعالى إذ حضر يعقوب الموت توطئة وتمهيد، وكأن المقصود من السياق ما قصد من هذه الجملة إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. قدم الظرف في قوله تعالى إذ حضر يعقوب الموت ليشوق من يسمع إلى ما سيلقى بعد إذ حضر يعقوب الموت. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، أي أي شيء تعبدون من بعدي.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
1: فلنلتقي من الغد بإذن الله تعالى في ظلال هذه الآية الوارفة بإذنه سبحانه.
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد لقاؤنا بكم في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الآداب التي ينبغي أن يراعيها القارئ أثناء التلاوة، وأولها إتقان التلاوة والتجويد وتحسين الصوت، فالصوت الحسن في تلاوة كتاب الله تعالى من النعم العظيمة على العبد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أصحاب الصوت الجميل في قراءتهم للقرآن، وفي هذا نجده يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على تحسين الصوت، ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، أي أخرجوا أصواتكم به في أحسن صورة من تجويد وترتيل وتحسين للصوت عند قراءته، بما يظهر الخشوع ويعين على تدبر كلامه سبحانه. فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، أي بجماله وتأثيره في القلوب، فإن الكلام الحسن يزداد حسنا وزينة بالصوت الحسن. فليحاول القارئ أن يحسن صوته بتلاوة القرآن الكريم، وأن يقرأه بحروف صحيحة، وأن يرتل قراءته. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا، حرفا حرفا أي كلمة كلمة، يعني مرتلة محققة مبينة. ووصفت السيدة عائشة رضي الله عنها ترتيله فقالت: لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله، والترتيل أقرب إلى توقير كلام الله واحترامه وأشد تأثيرا في القلب. ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء التلاوة تدبر الآيات والتفكر في معانيها، فإذا شرع القارئ في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر، ويكون بالتركيز في المعاني الموجودة في هذه الآيات والانتباه إلى المعنى، فلا يكن هم القارئ أو السامع مصروفا إلى النغم أو إلى الصوت الحسن أو إلى أحكام التجويد فقط، بل يجب الانتباه إلى المعاني التي أودعها الله عز وجل في كلامه، لأن المقصود الأعظم من تلاوة القرآن الكريم التدبر، فبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء التلاوة ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعضهم، فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه فلنمتثل أمر الله سبحانه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولنقتدي بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأه. ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء التلاوة أن ينفذ ما في القرآن من أوامر في أثناء القراءة، فإذا مر بتسبيح سبح، وإذا مر باستغفار استغفر، وإذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بآية رحمة سأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ من الشر أو من العذاب ويقول اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك، وإذا مر بآية تنزيه نزه الله فقال سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جلت عظمة ربنا. ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء التلاوة أن يراعي سجدات التلاوة، فإذا قرأ القارئ آية فيها سجدة فينبغي له أن يسجد عقب قراءتها أو استماعها مباشرة دون أن يطيل الفصل.
1: أحكام التلاوة.
3: أحكام التلاوة.
2: ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء التلاوة خفض الصوت إذا قرأ القارئ آية فيها انتقاص على ألسنة اليهود والمشركين، مثل قوله جل في علاه وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ومثل قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقوله سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا، ونحو ذلك من الآيات، يستحسن أن يخفض القارئ بها صوته، وهذا من التأدب مع الله سبحانه وتعالى. المستمعون والمستمعات، هناك آداب ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن في كل وقت وحين، ومنها أن يعمل بالقرآن ويتخلق بأخلاقه، وأن يعيش متأثرا بتعاليم القرآن في حياته اليومية، حيث يلتزم بما أمر به من أخلاق حسنة ويجتنب نواهيه ويتأدب بآدابه، ليصبح قرآنا يمشي على الأرض اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن في كل أحواله أن يحافظ على سمت أهل القرآن بكثرة الذكر وطول الفكر وقلة اللغو والحرص على العبادة والطاعة. ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن الكريم في كل أحواله أن يحرص على تعليم القرآن وتبليغ آياته للناس، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد فهم الصحابة من أن تعليم القرآن وتبليغه للناس من أفضل الأعمال وأزكى العبادات، فبادروا إلى تعليم أبنائهم وأزواجهم ومن حولهم من الناس، وبذلوا في ذلك أنفس أوقاتهم وأحسن أموالهم. ولذلك انتشرت المدارس في البلاد التي فتحت وكثرت فيها حلقات التعليم والتدريس، فقامت نهضة وحضارة إسلامية عظيمة أساسها العلم والمعرفة. وهذا هو المطلوب في زماننا، أن يسعى المسلمون بما أوتوا من قدرة وطاقة لجعل تعليم القرآن في المرتبة الأولى من العناية والاهتمام، لتنشئة الجيل المسلم الذي يتمثل روح الإسلام من خلال التخلق بالخلق القرآني. وإن تعليم القرآن وإسماعه للناس خطوة لتحقيق هذا المقصد العظيم. ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن في كل أحواله أن يكون له ورد يومي يحافظ عليه من القرآن. فعن عمر بن الخطاب قال: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن الكريم في كل أحواله أن يقوم بالقرآن فيقرأ في صلاة الليل ما تيسر. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فالقيام بالقرآن وإحياء الليل بتلاوته وترتيله منهج جاء الأمر به للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه، ففي سورة المزمل بيان هذا المنهج. قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالله تعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل وينهض إلى القيام لربه عز وجل، وقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره تعالى به من قيام الليل حيث كان واجبا عليه وحده وسنة في حق أصحابه وأتباعه. قال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن الكريم في كل أحواله أن يحرص على حفظه وتعاهده مخافة نسيانه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق القرآن وأن يجعلنا من أهله وخاصته. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 27 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تك في ضيق مما يمكرون. ووقفنا عند حرف الجر من، فإنه لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فيجوز في من أن يكون متعلقا بكلمة ضيق، وكلمة ضيق يجوز أن تكون مصدرا، فيقال ضيق ويقال ضيق، كما يقال قول ويقال قيل، فتكون هذه الكلمة من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها حرف الجر، ضيق مما يمكرون. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من وكلمة ضيق، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بكلمة ضيق. وظاهر كلام الإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى بأن المصدر إنما يكون بالكسر، فقد قال: في ضيق مفتوح الأول، وهو تخفيف ضيق بمنزلة ميت وهين ولين، وإذا خففتها قلت ميت وهين ولين، وإذا كسرت أول ضيق فهو مصدر فيكون ضيقا، فالمصدر عنده ضيق وليس ضيق، وعلى هذا يكون الضيق هو الاسم، فيجوز عند من يجعله مصدرا أن يتعلق به حرف الجر من. وظاهر كلام الكشاف أو جوز صاحب الكشاف أن يكون ضيقا وضيقا مصدرين لهذا الفعل، كما يقال قول ويقال قيل، وهما على نفس الزنا. ويجوز في الجار والمجرور مما يمكرون أن يكون صفة لكلمة ضيق، فقد وقع الجار والمجرور مما يمكرون بعد نكرة وهي كلمة ضيق، والجار والمجرور أو أشباه الجمل حكمها حكم الجمل في باب المصدرية والحالية، والجمل بعد نكرات صفات وبعد المعارف أحوال، وعلى هذا فأشباه الجمل بعد النكرات صفات.

وبعد المعارف أحوال، فالجار والمجرور مما يمكرون في محل جر صفة لكلمة ضيق. وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن مما يمكرون أو يكون مما يمكرون. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والجملة لا تك في ضيق مما يمكرون معطوفة على الجملة لا تحزن عليهم، والجملة لا تحزن عليهم لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 28 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، وهي الآية الأخيرة من هذه السورة الشريفة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدرت هذه الآية بإن، وهذه الجملة جملة استئنافية وقعت تعليلا للكلام الذي قبلها، فهي تذييل لما قبلها، والمعنى لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع للتعليل، وكثيرا ما تأتي إن للتعليل في القرآن. واسم الله اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وخبر إن مع الذين اتقوا، وقد وقع خبر إن شبه جملة، فمع ظرف، والظرف أحد قسمي شبه الجملة، وقسيمه الآخر هو الجار والمجرور، أو هو حرف الجر. مع ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. والاسم الموصول الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وصلة الموصول اتقوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. اتقوا، الأصل اتقيوا، اتقى يتقي، فحذفت الياء، وهي الحرف الأخير من هذا الفعل، وسبب ذلك التقاء الساكنين، فالأصل اتقيوا، سكنت الياء، وبعد تسكينها التقى ساكنان وهما الياء والواو، وبعد ذلك جعلت الياء ألفا لتكون مناسبة لفتح القاف، وبذلك التقت ساكنان أو التقى ساكنان كلاهما حرف علة، وهما الألف التي انقلبت عن ياء والواو، وإذا التقى ساكنان وكان حرفي علة حذف أحدهما تخلصا من التقاء الساكنين، فصار الفعل اتقوا. ولذلك نقول اتقوا فعل ماض مبني على الضم المقدر على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين بعد جعلها أو إبدالها ألفا. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية اتقوا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، والظرف مع الذين اتقوا في محل رفع
خبر إن، ويلزم أن يكون الظرف مع متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا كما هو الحال في حرف الجر، والظرف كالمجرور في جميع ما مضى بلا تفاضل بينهما، والظرف مع متعلق بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن مع الذين اتقوا أو يكون مع الذين اتقوا، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. والجملة إن الله مع الذين اتقوا جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. والذين هم محسنون اسم موصول عطف على الاسم الموصول الذي قبله، وحرف العطف هو الواو، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم معطوف، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول هم محسنون، وقد وقعت صلة الموصول جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، محسنون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه اسم الجميع أو لأنه جمع مذكر سالم. والجملة الاسمية هم محسنون جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية من سورة النحل، وأنهينا إعراب هذه السورة الكريمة وهي سورة النحل، ونبدأ بإعراب السورة التي بعدها وهي سورة الإسراء. سورة الإسراء هذا هو اسمها، ولها أسماء أخرى، ومن الأسماء التي اشتهرت بها هذه السورة سورة بني إسرائيل، وهذه التسمية هي التسمية التي أثبتها إمام التفسير والعربية والسير والتأريخ الأكبر وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى، كما نجد ذلك في مجاز القرآن، فقد أثبت لها اسماء سورة بني إسرائيل. وهذه الجملة التي تعنون بها السور جملة اسمية مكونة من ركنين وهما المبتدأ والخبر، يحذف المبتدأ للعلم به ويبقى الخبر، فأصل الكلام هذه سورة الإسراء، سورة خبر لمبتدأ محذوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الإسراء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. بسم الله الرحمن الرحيم جملة وقد تقدم إعرابها، ولا بأس من العود إلى إعرابها وتكراره، فإن في ذلك منفعة كبيرة بإذن الله. وهذه الجملة يجوز أن تكون جملة اسمية، والتقدير ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز أن تكون جملة فعلية، والتقدير أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك المقدر يقدر فعل ابتداء أو مادة ابتداء لتكون مناسبة لكل غرض
يأتي فيه

0: المبسمل بالبسملة، ويجوز أن يكون الغرض خاصاً، والغرض في هذا الموضع التلاوة، فيجوز أن يكون التقدير قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم، أو أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز أن يكون التقدير تلاوتي بسم الله الرحمن الرحيم، أو أتلو بسم الله الرحمن الرحيم. ومن هذه التقديرات يتبين لنا أن هذه الجملة يجوز أن تكون جملة اسمية، ويجوز أن تكون جملة فعلية، على ما سنفصله في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا،

أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار 11 صباحا، نبدأها بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يوافق على إلغاء الهجوم على إيران، وطهران تحذر من أي تصعيد عسكري جديد في الصراع، ستقابله بالرد. شهداء وجرحى في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. بعد أزمة المهاجرين، إيطاليا وفرنسا تشددان التدابير الأمنية عند الحدود المشتركة مع إسبانيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على إلغاء الهجوم على إيران على أمل التوصل لاتفاق سريع. وأضاف ترامب أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط توصلوا إلى الأطر العامة لاتفاق ينهي الحرب مع إيران، مشيرا أن الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري.

والكامل والشامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، كما أوضح ترامب أن إسرائيل ستنضم في هذا الالتزام. وفي وقت سابق حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي تصعيد عسكري جديد في الصراع مع الولايات المتحدة، وأشار عراقجي إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستتحملان المسؤولية الكاملة عن الهجمات الجديدة، مضيفا أن أي ضربات تستهدف البنية الأساسية الحيوية في طهران سيقابلها رد بالمثل. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي المسير على أنحاء متفرقة في مدينة غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الفلسطينيين استشهدوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مبان سكنية في حي الصبرة وشارع الأقصى بحي تل الهوى ودير البلح وخان يونس بقطاع غزة. وفي سياق متصل، أعلن جهاز الدفاع المدني في القطاع انتهاء عمليات البحث في مربع سكني دمر خلال الحرب بعد انتشال أكثر من 100 جثمان من تحت الأنقاض، وبلغ إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي أكثر من 1200 شهيد والإصابات أكثر من 4000. حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين بلاده وإسرائيل عقب قيام الجيش الإسرائيلي بتفجيرات عنيفة بقلعة الشقيف في جنوب لبنان، وذلك قبل الجلسة التفاوضية المرتقبة هذا الأسبوع في العاصمة الإيطالية روما. وقال عون إن الاعتداءات الإسرائيلية بجنوب لبنان خرقت وقف إطلاق النار وانتهكت السيادة اللبنانية، مشيرا إلى أنها تهدد مسار اتفاق الإطار الموقع في أواخر يونيو الماضي بين الطرفين في واشنطن برعاية أمريكية. شددت إيطاليا وفرنسا التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا التي شهدت هذا الأسبوع تدفق حوالي 60,000 مهاجر من المغرب إلى جيب سبتة، ما أثار أزمة داخل الاتحاد الأوروبي. ومنذ يوم الخميس الماضي دعت إيطاليا إلى تعليق عضوية إسبانيا في منظمة شنغن بتأييد من فنلندا والدنمارك. وأعلنت إيطاليا فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا. وفي فرنسا رفع عدد عناصر الشرطة والدرك المنتشرين على الحدود مع إسبانيا 5 مرات على ما قال وزير الداخلية لوران نونيز. جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوته إلى الإسراع في تسليم صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك عقب أحدث الهجمات الصاروخية الروسية على العاصمة كييف. وقال زيلينسكي أن صواريخ باتريوت تعد أكثر وسائل الدفاع فعالية ضد الصواريخ البالستية الروسية، مشيرا أن حلفاء أوكرانيا اتخذوا القرار السياسي بتسليم الإمدادات اللازمة للتصدي لهجمات موسكو. ميدانياً قالت السلطات الأوكرانية أن روسيا شنت هجوماً على أوكرانيا باستخدام 35 صاروخاً بينها 27 صاروخاً فلسطينياً و 185 طائرة مسيرة، مشيرة أن موسكو شنت غارات على خزانات وقود في ميناء أوديسا، كما استهدفت زورقا بحريا بميناء ميكولايف. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت أكثر من 600 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق من أراضيها وشبه جزيرة القرم. أعلنت فرنسا عن السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده منذ عام 1949 بعد أكثر من أسبوع على اندلاعه في غابة صنوبر قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا. وأتت الحرائق في منطقة جيروند على 42 ألف هكتار من غابات الصنوبر على طول ساحل المحيط الأطلسي، ودمر نحو 240 منزلا، وتم إجلاء 220 ألف شخص معظمهم عادوا إلى منازلهم بعد السيطرة على الحرائق.
وفي الولايات المتحدة أدت الحرائق بولاية واشنطن إلى عمليات إجلاء واسعة وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان. وقالت السلطات أن الحرائق أتت على أكثر من 250 ألف فدان، كما تم إخلاء مستشفى ونحو 200 منزل ومحطات معالجة المياه ومحطة لتوليد الطاقة في سبوكان. وأضافت السلطات أن نحو 60 ألف شخص يعانون من انقطاع التيار الكهربائي. أكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشي فيروس إيبولا في عدد من المناطق الشرقية من الجمهورية، وأفادت السلطات الصحية بأن عمليات الرصد والتقصي أكدت تسجيل أكثر من 3600 حالة إصابة بالفيروس خلال الشهرين الماضيين. وأوضحت أن الفرق الطبية تواصل جهودها للحد من انتشار الفيروس، وتسابق الزمن لاحتواء بؤر التفشي من خلال تنفيذ حملات تطعيم مكثفة تستهدف السكان في المناطق المتضررة. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز عناوينها. الرئيس الأمريكي يوافق على إلغاء الهجوم على إيران، وطهران تحذر من أي تصعيد عسكري جديد في الصراع ستقابله بالرد. شهداء وجرحى في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. بعد أزمة المهاجرين، إيطاليا وفرنسا تشددان التدابير الأمنية عند الحدود المشتركة مع إسبانيا. نفذ لكم هذه النشرة على الهواء مباشرة أيمن بن محمد الحبسي، وقرأتها على مسامعكم أمل بن سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا

ومن خلفنا نورا واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما

إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المريّ.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعالمين.

كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.

وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون.

في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق

وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد

فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين.

فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ

ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون

وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين

وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من

الجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع

السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر

فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.

ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي

بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. من

عيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط.

الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.

الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض

وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب.

والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد

قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.

قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو

0: جديد. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: قال: قلت له: ما صفة المشتمل والمرتلي؟ أخبر بذا عنكم ملي. فقال لي: من ثوبه لا يصل لصدره وظهره مشتمل، والمرتلي من ثوبه يستغرق الصدر والظهر جميعا يغرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. لا زال الحديث حول فصل الإمام في الصلاة، ما كذلك؟ في الحلقة الماضية وقفنا عند قول الناظم: وقيل في مشتمل بمرتلي فاسدة وبعضهم لم يفسد. كان الحلقة الماضية الحديث حول المتيمم، حول العبد الحر والمتيمم بالمتوضي، ما كذلك؟
5: نعم.
3: نعم. وقفنا الآن في صلاة المشتمل بالمرتلي. قبل نعرف من هو المشتمل ومن هو المرتلي. اسمعوا، الشيخ الصايغي ذكر مسألة الفرق ما بين المشتمل والمرتلي. قال: قلت له: ما صفة المشتمل والمرتلي؟ أخبر بذا عنكم ملي. فقال لي: من ثوبه لا يصل لصدره وظهره مشتمل، والمرتلي من ثوبه يستغرق الصدر والظهر جميعا يغرق. إذا كان مكشوف الصدر والظهر مسمى هذا مع إزار فقط، هذا مسمى مشتمل. والمرتلي من غطى صدره وظهره. لكن ذي تحب الأبيات ربطاكم. قلت له: ما صفة المشتمل والمرتلي؟ أخبر بذا عنكم ملي. فقال لي: من ثوبه لا يصل لصدره وظهره مشتمل، والمرتلي من ثوبه يستغرق الصدر والظهر جميعا أكمله يغرق. قلت له: ما صفة المشتمل والمرتلي؟

0: أخبر بذا عنكم ملي. فقال لي من ثوبه لا يصل، فقال لي من ثوبه لا يصل لصدره وظهره مشتمل. والمرتدي من ثوبه يستغرق الصدر والظهر جميعا يغرق. طيب عرفتم هذا؟ قال وقيل في مشتمل بمرتدي فاسدة وبعضهم لم يفسد، أي لم يفسد عليه الصلاة إذا صلى المشتمل بمن؟ بالمرتدي. يصلي ومكشوف الصدر والظهر بمن؟ بمن غطى صدره وظهره. صلاة المشتمل صحيحة لأنه لم يجد إلا هذا الثوب الذي غطى به العورة، ولم يجد ثوبا يغطي به صدره وظهره، ما كذلك؟ لذلك بقي صلاة المرتدي، صلى خلف من؟ خلف المشتمل، هل عليه عرض صلاة ولا ما عليه عرض صلاة؟ هنا الخلاف. كذلك ذكر الشيخ الصاغي أبو هي المسألة، قال زين نعم مشتمل صلى بمرتدينا صلاتهم تفسد أجمعين، وقال بعض بتمام الكل بأول القولين خذ يا خلي. شيخنا ذكر بيته، الشيخ الإسلامي ذكر بيت واحد، قال وقيل في مشتمل بمرتدي فاسدة، ايش ابو فاسدة؟ صلاة، وبعضهم لم يفسد. فالشيخ الصيغي قال مشتمل صلى بمرتدينا صلاتهم تفسد أجمعين، صلاة من؟ صلاة حال المرتدين الذين صلوا خلف من؟ خلف المشتمل. نعم. وقال بعض بتمام الكل، تمام صلاة الكل، بأول القولين خذ يا خلي، كأن الشيخ صيغي أجد القول إيش؟ القول الأول بأن صلاتهم فاسدة، ما كذاك؟ عن إيش هذا هنا؟ هذا مبني على الخلاف في وجوب ستر الظهر والصدر، على كل حال واجب ستر العورة واجب من أين؟ من السرة إلى الركبتين، ولا بد من ستر السرة والركبتين أيضا. طيب بقي ستر الظهر والصدر والمنكب والعاتق والعضد، هل هذا واجب ولا مندوب؟ هل هذا واجب ولا مندوب؟ واضح؟ هل هنا انتبهوا، هل هو واجب ولا مندوب؟ قيل واجب وقيل ليس بواجب وإنما هو مندوب، عرفتم؟ الواجب في ستر الصلاة هي ستر العورة من السرة إلى الركبتين. بقي الخلاف في ستر الظهر والصدر والمنكب والعاتق والعضد، هل هو واجب ولا مندوب؟ سمعتم؟
1: نعم.
0: يقول الإمام الودي رحمة الله عليه نعم. ومن شروطها لباس ساتر عورته لا من حرير طاهر إن لم يكن أنثى ولا حرب بدا، وليسترن صدره والعبد وعاتقا منه ولكن يندب وإن رآه الأكثرون يجب. من الأكثر مثل الأكثر، ولذلك قال بفساد صلاة المرتدي إذا صلى خلف مشتمل، والأكثرون على مذهب الأكثر وجوب ستر الصدر والظهر والعاتق والمنكب والعضد، فعلى هذا تفسد صلاة من صلى خلف من؟ خلف المشتمل. زين لماذا؟ لأنه لم يأتي به إيش؟ بما وجب، لم يستر ما وجب ستره في الصلاة، ما كذلك؟ طيب قائلون بأن هذا ليس بواجب وإنما واجب ستر العورة فقط من السرة إلى الركبتين، يقولون هي بصحة صلاة هؤلاء الذين صلوا خلف من؟
1: مشتمل.
0: خلف المشتمل، ما كذلك؟ من هو المشتمل؟ من هو؟ مكشوف الظهر والصدر، ما كذلك؟ طيب وهذا عليك الحال على هذا تفرع أشياء قبل كذلك من لم يستر المثنين من ظهره فالخلف في قولين، كذلك من لم يستر المثنين من ظهره فالخلف في قولين. عن إيش؟ القولين، فالخلف في قولين، هل صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ يعني من لم يستر ظهره هل صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ خلاف مبني على شيء، على هل ستر الظهر في الصلاة واجب ولا
1: أو مندوب.
0: فعلى القول بالوجوب، ما يقول إذا صلى ومكشوف الظهر
1: تفسد
0: صلاة، وعلى القول بأن ستر الظهر ليس بواجب ومندوب، ما يقول
1: صلاة صحيحة.
0: كذلك من لم يسلم اثنين من ظهره فالخلف في قولين. انتبهوا. وقيل في مجتمل بمرتدي فاسدة وبعضهم لم يفسد، أي لم يفسد صلاته والقال بصحته. مجتمل صلى بمرتدين صلاتهم تفسد أجمعين، وقال بعض بتمام الكل زين بأول قولين خذ يا خلي. طيب أعطيناك بيتين فيهما بيان الفرق بين المجتمل والمرتدي. نعم مش قال؟
2: نعم شيخ.
0: نعم. نعم.
2: قلت له ما صفة المجتمل والمرتدي أخبر بذا عن كملي، فقال لي من ثوبه لا يصل بصدره وظهره مجتمل. والمرتدي من ثوبه يستغرق.
0: والمرتدي
2: من ثوبه يستغرق الصدر والظهر جميعا يغرق.
0: يغرق. أحسن شكرا. طيب وهذا الخلاف مبني على أي شيء؟ على خلاف في وجوب إيش؟
1: ستر الظهر.
0: في وجوب ستر الظهر والصدر والعاتق والمنكب والعضلة في حال الصلاة. بعض قال بوجوب هذا، بوجوب ستر هذه الأشياء، بعض قال بعدم وجوبها وإنما ذلك إيش؟ مندوب. ما كذلك؟
2: نعم. طيب.
0: وأقيل في مجتمل بمرتدي فاسدة وبعضهم لم يفسد. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى. ولا تأم امرأة برجل في فرضها قيل وفي التنفل وبالنساء تتنفلن ولتكن وسط الصف بينهن، ولتكن وسط الصف بينهن. ولا تأم امرأة برجل في فرضها قيل وفي التنفل وبالنساء تتنفلن ولتكن وسط الصف بينهن. الآن هل تأم المرأة بالرجال وهل تأم المرأة بالنساء؟ هنا مسألتين. هل تأم المرأة بالرجال؟ الجواب إيش؟ لا. كيف تأم المرأة بالرجال؟ تقرأ القرآن وتكبر جهرا وهي أمام الرجال الأخرى، ما كذلك؟ ألا لا تأمن، ألا لا تأمن امرأة
2: رجلا،
0: ألا لا تؤمن امرأة
2: رجلا
0: رجلا. ولا من حديث هو حديث جابر بن عبد الله.
2: نعم شيخ.
0: نعم.
2: عن جابر بن
0: ما من أول هناك آخر.
2: ألا لا تؤمن امرأة رجلا. نعم. ولا يؤم عربي مهاجرا.
0: لا بعد شيء. نعم زين مهاجرا. نعم. ولا
2: يؤم فاجر مؤمنا. نعم. إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وصوته.
0: نقول ألا لا تؤمن امرأة رجلا. عندما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عندما ولوا أمرهم من أهل العراق كسرى من
2: امرأة
0: ولوا أمرهم امرأة منهم من لا قال لن يفلح قوم
2: ولوا أمرهم امرأة
0: نعم. طيب منهم من الذي ولوا أمرهم امرأة؟
2: كسرى
0: الفارس. أحسن شكرا. زين هذا ما في إشكال الآن تينا منه أن المرأة لا تأم الرجال، أليس كذلك؟ إيش بقي؟ بقي هل تأم المرأة بالمرأة؟ هل تصلي المرأة بالمرأة؟ شيخنا ذكر أنها تتنفل بالنساء. يعني المسألة فيها ثلاثة أقوال. بعض العلماء يقول ما تأم بالنساء أيضا، لا في الفرض ولا في النفل، يقول مستقل. القول الثاني قابله إيش؟ تأم بالنساء ها فرضا وفي النفل. والقول الثالث بالتفصيل هو الذي ذكره الناظم هنا، وهو ايش؟ تأمه في النافله دون الفريضه. ظاهر كلام ابي محمد وابي اسحاق على انها تأم المراه، تأم المراه بالمراه في الفرض وفي النفل. والامام الوردي رحمه الله ذكر هذا في المدارك حيث قال: ولا تؤم امرأة بذكري وجائز بمثلها في النظر، بدون تفصيل، وجائز بمثلها في النظر. واضح؟
2: نعم.
0: مو الخلاصة؟ هل تؤم المرأة الرجال؟ الجواب ايش؟ لا.
2: خلاف.
0: حينما نخرج عن هذا ونحن ما فاهمين الدرس. هل تؤم المرأة الرجال؟
2: لا.
0: ايش الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام: ألا لا تؤمن امرأة رجلا. ما كذا؟
2: نعم.
0: وهل يليق بالمرأة تكون أمام الرجال؟ هي تقول الرجال.

0: ركوعا وسجودا وقياما وقعودا وتجهر بالقراءة والتكبير أمامهم، يليق هذا؟ نعم. طيب الإمام يتليق بالرجال دون النساء، زين، بقي ماذا؟ هل تأم بالنساء؟ كم قول؟
1: ثلاثة أقوال.
0: نعم، القول الأول
1: لا تأم لا في الفرض ولا في النفل.
0: طيب القول الثاني
1: تأم في الفرض والنافل.
0: والنفل، هذا القول ظاهر كلام أبي محمد ومن؟
1: والإمام
0: أبي إسحاق، والذي يشار إليه النظر في قوله زين ولا تصلي امرأة بذكري وجائز بمثلها في النظر. والقول الثالث تفصيل، وكذلك
1: نعم.
0: تأم النساء في النافلة دون الفريضة، وكذلك. طيب زين، عاد مسألة الأخيرة في الفصل، وبالنساء تتنفلن ولتكن وسط الصف بينهن، أين تقوم المرأة عندما تصلي بالنساء؟ هين تقف في وسط الصف، ما تقدم مثل الرجل يعني. تقف في وسط الصف، لكنك تبرز قليل تبرز عن الصف قليل، لكن ما تقدم أمام النساء، سمعتم؟ ولتكن وسط الصف بينهن، بين من؟ بين النساء، وكذلك. زين، وجائز قيل صلاة الأنثى بمثله أيضا وكل أنثى، لكن عليه يتقدمن عن صفهن لا كمثلهن، لكن عليه يتقدمن عن صفهن لا كمثلهن. قال الشيخ الصائغي: إمامة الخنثى بكل خنثى جائزة في حكمنا والأنثى، هكذا، إمامة الخنثى بكل خنثى جائزة في حكمنا والأنثى، مع الأول، وجائز قيل صلاة الخنثى بمثله أيضا وكل أنثى، لكن عليه يتقدمن، لكن عليه يتقدمن عن صفهن ذاك مثلهن. من هو الخنثى؟ الخنثى من كان ذا فرق كفرق الأنثى وذكر الفتى فذاك الخنثى، فيه رحم وفيه ذكر، إن خرج البول من الثقبين كذاك أيضا معلم القبلين، يعني فيه ذكر وفيه أنثى. وأشكل أمره، لم يعرف هل هو ذكر أو أنثى، أو كان فيه ثقب يبول من فقط، يعني أشكل أمره. أما إذا دلت شيء من علامات على أنه رجل حكمناه بحكام الرجال، وإذا دلت شيء من علامات على أنه امرأة كذلك أيضا. اعتبر المبال، إذا بال من الذكر فهو إيش؟ رجل، وإذا بال من الموضع حيث تبول المرأة فهو امرأة، لكن إذا بال من الموضعين صار إيش؟ مشكل، وكذلك. الحاصل هذا المقصود به المشكل، إذا لم تبين أنه رجل أو امرأة هذا المشكل، خنثى. زين، من كان ذا فرق كفرق الأنثى وذاك الفتى فذاك الخنثى، إن خرج البول من الثقبين كذاك أيضا معلم القبلين. طيب، هل يأم بالرجال؟ الجواب لا. هل يأم بالخناثة؟ نعم. هل يأم بالإناث؟
1: نعم.
0: ما يأم بالرجال خوفا أن يكون إيش؟ خوفا أن يكون امرأة، لكن يأم بمثله ويأم إيش؟ بالنساء، وكذلك. زين، أين يقف؟ والصف ولا قدام؟ لكن عليه يتقدمن عن صفهن لا كمثلهن. المرأة تقف في وسط الصف، لكن الخنثى لا، يتقدم قدام. قدم قدام. طيب، واضحة؟ كم مسألة أخذ؟ هل يأم الرجال؟ الجواب إيش؟ لا. هل يأم الخناثة؟ نعم. هل يأم الإناث؟ الجواب نعم. هل عليه جمعة وجماعة؟ الجواب لا، ليس عليه جمعة ولا جماعة. زين. طيب، هل يغطي رأسه؟ هل يجب عليه تغطي رأسه؟ الجواب نعم، خوفا أن يكون امرأة. هل يلبس الذهب والحرير؟ الجواب لا، خوفا أن يكون رجل، وكذلك. نعم.

0: طيب على كل حال المقصود حصل ها بالنسبه الى الى الى الخنثى ذاك، والخنثى يجمع على ايش؟ جمعه خناثه وايش؟ وخناث على وزنه كتاب، واضح هذا، وانه لا يصلي بالرجال وله ان يصلي بالنساء وهو يصلي بمثله، وان يكون عند الصلاه امام الصف، ما يكون مثل المرأة في وسط الصف ما كذاك شيء، وليس عليه جمعة ولا جماعة. إذا كان هناك شيء بقية أحكام أيضا تذكر نذكرها إن شاء الله في الحلقة الآتية. الآن أكملنا الفصل، والدرس الآتي إن شاء الله الحلقة الآتية تكون مناقشة من أول الفصل إلى آخر الفصل، وبعد ذلك نختم الفصل ببعض الفوائد. واضحة؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،
1: آمين.
0: من طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
1: آمين.
0: من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،
1: آمين.
0: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا قوتنا أبدا ما أبقيتنا،
1: آمين.
0: واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا،
1: آمين.
0: وانصرنا على من عادانا،
1: آمين.
0: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،
1: آمين.
0: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،
1: آمين.
0: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا،
1: آمين.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: أيها المبحرون في خضم هذه الحياة، يا من أرهقتكم مطالب النهار وأثقلت أرواحكم فوضى الأحداث والأخبار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في رحلة روحية جديدة من برنامجكم مرافق اليقين، حيث تلتقي أنوار الوحي بحقائق الحياة. مرفأنا اليوم هو خلوة العارفين، حيث نلقي مراسي الأرواح المتعبة في سكون الليل لنسأل كيف نرتب شتات قلوبنا، وكيف تكون ركعات السحر مفتاحا لنور اليقين وحصنا منيعا يحمينا من ضجيج النهار ويريحنا من عناء التدبير والقلق على المستقبل. من مشكات الوحي الخالد يتنزل علينا بلسم السكينة، ويرشدنا الخالق إلى محطة التزويد الكبرى. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة المزمل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. تأملوا أيها الأحبة هذا التقابل القرآني العجيب: النهار سبح طويل، سباق وضجيج وزحام يبتلع طاقة الروح ويبعثر الهموم، ولكي يصمد الإنسان في هذا المعراج المادي لا بد له من ناشئة الليل، تلك الخلوة المقدسة التي تطأ فيها القدمان محراب العبودية، فتتواطأ الروح مع الجسد ويتناغم القلب مع اللسان. إن القيام في عمق الليل ليس مجرد حركات تؤدى، بل هو إعادة ضبط لبوصلة النفس وتفويض للأمر وصياغة جديدة لليقين قبل مواجهة العالم. وفي رحاب السنة المطهرة يتجلى لنا السر الأعظم لهذا.

هذه الخلوة. يا لعظمة المشهد، ملك الملوك وجبار السماوات والأرض يعرض عطاءه على عباده النيام في تلك اللحظة التي يسكن فيها الكون، يتقاطر المحبون إلى سجاداتهم ليبثوا شكواهم ويفرغوا أوجاعهم في سجدة طويلة. إن من يقف بين يدي الله في السحر مستقبل

0: عليه مهابة الافتقار للخالق، فلا يذله مخلوق ولا يتعبه التدبير. ولكي نستشعر حلاوة هذا المقام ننصت إلى ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، وهو يصف لذة تلك الخلوة بلغة تسكب النور في وجدان السامعين قائلا: هل شاهدت ماء صافيا أصفى من دموع المتأسفين؟ هل رأيت رؤوسا مائلة كرؤوس المنكسرين؟ هل لصق بالأرض شيء أحسن من جباه المصلين؟ هل حرك نسيم الأسحار أوراق الأشجار فبلغ مبلغ تحريقه أذيال المجتهدين؟ الله أكبر، إنها صناعة الروح في مصانع الليل حينما تستيقظ والناس نيام، ثم تقف لتناجي ربك باكيا ومتوكلا، فإنك في الحقيقة تغسل روحك من أدران التعلق بالأسباب، وتعلن أن سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. فمهما دبرت في نهارك فالأمر محسوم في قضاء ربك. ولهذا كان العارفون يرون أن من صفى باطنه في الليل بركعات الافتقار كفي هموم النهار بقوة الاستغناء. واليوم نحن نعيش في عصر التشتت القاتل، صرنا نستيقظ على شاشات الهواتف، نبتلع أخبار العالم، ونتشرب المخاوف قبل أن نغسل وجوهنا. نخرج إلى أعمالنا بنفوس مستنزفة وأعصاب محترقة من وهم السيطرة والإفراط في التخطيط، ثم نتساءل: لماذا نغضب بسرعة؟ لماذا فقدنا بركة الأوقات؟ لماذا نخاف من المستقبل؟ والجواب يا صديقي: لأننا دخلنا في معركة النهار بدون دروع الليل، لأننا واجهنا فوضى الخلق قبل أن نصطف بهدوء بين يدي الخالق. إن الإنسان المعاصر المحاصر بالمادنيات أحوج ما يكون إلى هذه الخلوة المحررة، ليعرف أن رزقه مكتوب، فيأخذ بالأسباب دون أن يعتمد عليها، ويستريح من عناء التخطيط المهلك مسلما أمره لله العليم الخبير. أيها المستمعون الكرام، يا من تبحثون عن سر السكينة ومفتاح التوفيق، ها نحن نرسو بكم على شاطئ مرفئنا الرقيق، ورسالتنا العملية لكم اليوم: لا تحرموا أنفسكم من بضع دقائق قبل أذان الفجر، اضبطوا منبهاتكم قبل الفجر بنصف ساعة فقط، توضأوا في صمت، قفوا على سجاداتكم واركعوا ركعتين خفيفتين في ظلمة حجراتكم، وابسطوا أكفكم بالدعاء، بثوا لله فيهما ما ثقل على قلوبكم، قولوا له بيقين: يا رب، نحن الضعفاء وأنت القوي، ونحن الفقراء وأنت الغني، فاكفنا همومنا وتولى تدبير أمورنا. صدقوني، سترون كيف يرتب الله فوضى نهاركم، وكيف يصب اليقين في أرواحكم صبا. إلى هنا أيها الأحبة ينتهي بنا المسير في هذا المرفأ، على أمل اللقاء بكم في محطة جديدة من مرافئ اليقين. دمتم في أنس المناجاة وروح السكينة، مستورين بودائع الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك مسيركم، له الحمد ما تدفق عطاؤه وسبحته أرضه وسماؤه. الملائكة عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن تدبر آيات كتاب الله الكريم وجد أن الحق تعالى كلف بعضهم مهام خاصة ارتبطت بأحداث عظيمة في التاريخ، وبقيت شاهدة على عنايته جل شأنه بعباده ولطف تدبيره المحكم لشؤون الخلق. وأعظم تلك المهام مهمة جبريل عليه السلام الروح الأمين بالوحي على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، متنزلا بالقرآن هداية للعالمين ومثبتا قلبه في طريق دعوته الشريفة. ومن المهام التي يجدها المتدبر في كتاب الله وأنبائه العظيمة حمل البشارة لعباد الله الكرام، فقد نادت الملائكة زكريا عليه السلام وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كما يجد ما أنبأنا الحق عنه من تمثل الروح الأمين لمريم عليه السلام بشرا سويا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، فبشرها بعيسى عليه السلام. كما حل الملائكة ضيفا على إبراهيم عليه السلام فبشروه بإسحاق ومن ورائه يعقوب عليهما السلام، كما أنبأوه بمهمة أخرى أرسلوا إليها وهي إهلاك قوم النبي لوط عليه السلام. ثم قصدوا لوطا لطمأنته، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. كما يبين لنا كتاب الله مشاهد من تنزل الملائكة في مهام مختلفة، إذ نزلوا مسومين مردفين لتأييد المؤمنين في مواطن الجهاد كبدر وأحد والأحزاب وحنين، يثبتون الذين آمنوا ويبشرون بالنصر ويعززون اليقين. ومن مهام الملائكة الواردة في كتاب الله تنزلهم على أهل الاستقامة لحظة الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ثم تستقبلهم يوم الجزاء والتكريم العظيم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وتصف آيات كتاب الله دخول الملائكة المتكرر عليهم من كل باب لتحيتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. مشاهد قرآنية لها وقعها المؤثر في نفوس المتدبرين تغرس اليقين فتزداد الثقة برب العالمين. مشاهد في الذكر فيها العبر، تلوح لمستبصر معتبر، فخذ من معين الهدى واقتبس، وقد يسر الذكر للمدكر، هنيئا لمن كان من أهله وما حاد عن نهجه واصطبر، وسار ويحمل قنديله يشق به ليله المعتكر. فهيا بنا لله ربنا، فثم ملاذ للحائرين ومأمن للخائفين ومنار للسالكين. روائع القصور.
1: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوزي.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى.

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلق

منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت

0: كنت مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، يتلو عليكم القارئ عمر بعيسى من آي الذكر الحكيم.

مستمعين الكرام، كنا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للقارئ عمر بعيسى. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 27 بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تك في ضيق مما يمكرون.

ووقفنا عند حرف الجر من، فإنه لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فيجوز في من أن يكون متعلقا بكلمة ضيق، وكلمة ضيق يجوز أن تكون مصدرا، فيقال ضيق ويقال ضيق، كما يقال قول ويقال قيل، فتكون هذه الكلمة من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها حرف الجر، ضيق مما يمكرون. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من وكلمة ضيق، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بكلمة ضيق. وظاهر كلام الإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى بأن المصدر إنما يكون بالكسر، فقد قال: في ضيق مفتوح الأول، وهو تخفيف ضيق بمنزلة ميت وهين ولين، وإذا خففتها قلت ميت وهين ولين، وإذا كسرت أول ضيق فهو مصدر فيكون ضيقا، فالمصدر عنده ضيق وليس ضيق، وعلى هذا يكون الضيق هو الاسم، فيجوز عند من يجعله مصدرا أن يتعلق به حرف الجر من. وظاهر كلام الكشاف أو جوز صاحب الكشاف أن يكون ضيقا وضيقا مصدرين لهذا الفعل، كما يقال قول ويقال قيل، وهما على نفس الزنا. ويجوز في الجار والمجرور مما يمكرون أن يكون صفة لكلمة ضيق، فقد وقع الجار والمجرور مما يمكرون بعد نكرة وهي كلمة ضيق، والجار والمجرور أو أشباه الجمل حكمها حكم الجمل في باب المصدرية والحالية، والجمل بعد نكرات صفات وبعد المعارف أحوال، وعلى هذا فأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، فالجار والمجرور مما يمكرون في محل جر صفة لكلمة ضيق، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن مما يمكرون أو يكون مما يمكرون، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والجملة لا تك في ضيق مما يمكرون معطوفة على الجملة لا تحزن عليهم، والجملة لا تحزن عليهم لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 28 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، وهي الآية الأخيرة من هذه السورة الشريفة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدرت هذه الآية بإن، وهذه الجملة جملة استئنافية وقعت تعليلا للكلام الذي قبلها، فهي تذييل لما قبلها، والمعنى لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب،
وإن في هذا الموضع للتعليل، وكثيرا ما تأتي إن للتعليل في القرآن. واسم الله اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وخبر إن مع الذين اتقوا، وقد وقع خبر إن شبه جملة فمع ظرف، والظرف أحد قسمي شبه الجملة، وقسيمه الآخر هو الجار والمجرور، أو هو حرف الجر. مع ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. والاسم الموصول الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وصلة الموصول اتقوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. اتقوا الأصل اتقى يو، اتقى يتقي، فحذفت الياء وهي الحرف الأخير من هذا الفعل، وسبب ذلك التقاء الساكنين، فالأصل اتقى يو، سكنت الياء وبعد تسكينها التقى ساكنان وهما الياء والواو، وبعد ذلك جعلت الياء ألفا لتكون مناسبة لفتح القاف، وبذلك التقت ساكنان أو التقى ساكنان كلاهما حرف علة، وهما الألف التي انقلبت عن ياء والواو، وإذا التقى ساكنان وكان حرفي علة حذف أحدهما تخلصا من التقاء الساكنين، فصار الفعل اتقوا. ولذلك نقول اتقوا فعل ماض مبني على الضم المقدر على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين بعد جعلها أو إبدالها ألفا. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية اتقوا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. والظرف مع الذين اتقوا في محل رفع خبر إن، ويلزم أن يكون الظرف مع متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا كما هو الحال في حرف الجر. والظرف كالمجرور في جميع ما مضى بلا تفاضل بينهما. والظرف مع متعلق بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن مع الذين اتقوا أو يكون مع الذين اتقوا، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. والجملة إن الله مع الذين اتقوا جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. والذين هم محسنون اسم موصول عطف على الاسم الموصول الذي قبله، وحرف العطف هو الواو. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم معطوف، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول هم محسنون، وقد وقعت صلة الموصول جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، محسنون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه اسم الجميع،
أو لأنه جمع مذكر.

0: سالم. والجملة الاسمية هم محسنون جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية من سورة النحل، وأنهينا إعراب هذه السورة الكريمة وهي سورة النحل، ونبدأ بإعراب السورة التي بعدها وهي سورة الإسراء. سورة الإسراء هذا هو اسمها، ولها أسماء أخرى، ومن الأسماء التي اشتهرت بها هذه السورة سورة بني إسرائيل، وهذه التسمية هي التسمية التي أثبتها إمام التفسير والعربية والسير والتأريخ الأكبر، وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى، كما نجد ذلك في مجاز القرآن، فقد أثبت لها اسم سورة بني إسرائيل. وهذه الجملة التي تعنون بها السور جملة اسمية مكونة من ركنين، وهما المبتدأ والخبر. يحذف المبتدأ للعلم به ويبقى الخبر، فأصل الكلام هذه سورة الإسراء. سورة خبر لمبتدأ محذوف مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الإسراء مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. بسم الله الرحمن الرحيم جملة وقد تقدم إعرابها، ولا بأس من العود إلى إعرابها وتكراره، فإن في ذلك منفعة كبيرة بإذن الله. وهذه الجملة يجوز أن تكون جملة اسمية، والتقدير ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز أن تكون جملة فعلية، والتقدير أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك المقدر يقدر فعل ابتداء أو مادة ابتداء لتكون مناسبة لكل غرض يأتي فيه المبسمل بالبسملة، ويجوز أن يكون الغرض خاصا، والغرض في هذا الموضع التلاوة، فيجوز أن يكون التقدير قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم، أو أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز أن يكون التقدير تلاوتي بسم الله الرحمن الرحيم، أو أتلو بسم الله الرحمن الرحيم. ومن هذه التقديرات يتبين لنا أن هذه الجملة يجوز أن تكون جملة اسمية، ويجوز أن تكون جملة فعلية، على ما سنفصله في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمد الطامع في مزيده، وأستغفره وأتوب إليه توبة المقر بذنبه، وصلاة ربي وسلامه على نبيه وخليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا في تدبر آيات سورة الشعراء في هذا المشهد الإيماني الدعوي، مشهد إبراهيم عليه السلام وهو يحاور أباه وقومه، وكيف أن المشهد يختم بهذا الدعاء: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سنجد هنا: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المستمعون الأفاضل والمستمعات الفاضلات، سنجد في آيات القرآن الكريم جمع بين المال والبنين في عدة آيات، فهيا بنا لننظر في هذه الآيات، لأننا نريد أن نخرج من هذه الآيات بالدروس والعبر. فالله تعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، في سورة الكهف. ويقول في سورة مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، ويقول: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم كان رد الرجل الآخر: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ويقول الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ويقول الله تعالى: مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. ويقول: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. وقال: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، في سورة المدثر. طيب، هل المال والبنون شر؟ الجواب: لا هم خير كبير للمؤمن. فالمال والبنون مع تقوى الله والتربية الصالحة زينة الرخاء وعدة البلاء. فالأنبياء عليهم السلام كانوا يسألون الله الولد، فعلى لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. وعلى لسان سيدنا زكريا عليه السلام هنالك دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والولد الصالح يكون عونا لأبيه في الطاعات، كما قال الله تعالى عن النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا وحال المؤمن مع البنين. وهذا الموضوع أيها الإخوة والأخوات نريد أن نواصله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن وقتنا لهذا اليوم قد انتهى. فإلى الملتقى في اللقاء القادم بعون الله وفضله وكرمه، وأسأل الله عز وجل أن يكلأكم بعين رعايته وحفظه، وأن يرزقكم من فضله، وأن يوفقكم لكل خير، وأن يحفظكم من كل ضير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
3: أيها المبحرون في خضم هذه الحياة، يا من أرهقتكم مطالب النهار وأثقلت أرواحكم فوضى الأحداث والأخبار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في رحلة روحية جديدة من برنامجكم مرافئ اليقين، حيث تلتقي أنوار الوحي بحقائق الحياة. مرفأنا اليوم هو خلوة العارفين، حيث نلقي مراسي الأرواح المتعبة في سكون الليل لنسأل كيف نرتب شتات قلوبنا، وكيف تكون ركعات السحر مفتاحا لنور اليقين وحصنا منيعا يحمينا من ضجيج النهار ويريحنا من عناء التدبير والقلق على المستقبل. من مشكات الوحي الخالد يتنزل علينا بلسم السكينة، ويرشدنا الخالق إلى محطة التزويد الكبرى. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة المزمل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. تأملوا أيها الأحبة هذا التقابل القرآني العجيب: النهار سبح طويل، سباق وضجيج وزحام يبتلع طاقة الروح ويبعثر الهموم، ولكي يصمد الإنسان في هذا المعراج المادي لا بد له من ناشئة الليل، تلك الخلوة المقدسة التي تطأ فيها القدمان محراب العبودية، فتتواطأ الروح مع الجسد ويتناغم القلب مع اللسان. إن القيام في عمق الليل ليس مجرد حركات تؤدى، بل هو إعادة ضبط لبوصلة النفس وتفويض للأمر وصياغة جديدة لليقين قبل مواجهة العالم. وفي رحاب السنة المطهرة يتجلى لنا السر الأعظم لهذه الخلوة. يا لعظمة المشهد، ملك الملوك وجبار السماوات والأرض يعرض عطاءه على عباده النيام في تلك اللحظة التي يسكن فيها الكون، يتقاطر المحبون إلى سجاداتهم ليبثوا شكواهم ويفرقوا أوجاعهم في سجدة طويلة. إن من يقف بين يدي الله في السحر مستمدا منه القوة يصبح أكبر من كل خطب في النهار، لأنه ألقى أحماله على القدير الذي لا يعجزه شيء، فخرج إلى دنيا الناس وعليه مهابة الافتقار للخالق، فلا يذله مخلوق ولا يتعبه التدبير. ولكي نستشعر حلاوة هذا المقام ننصت إلى ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، وهو يصف لذة تلك الخلوة بلغة تسكب النور في وجدان السامعين قائلا: هل شاهدت ماء صافيا أصفى من دموع المتأسفين؟ هل رأيت رؤوسا مائلة كرؤوس المنكسرين؟ هل لصق بالأرض شيء أحسن من جباه المصلين؟ هل حرك نسيم الأسحار أوراق الأشجار فبلغ مبلغ تحريكه أذيال المجتهدين؟ الله أكبر، إنها صناعة الروح في مصانع الليل حينما تستيقظ والناس نيام، ثم تقف لتناجي ربك باكيا ومتوكنا، فإنك في الحقيقة تغسل روحك من أدران التعلق بالأسباب، وتعلن أن سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. فمهما دبرت في نهارك فالأمر محسوم في قضاء ربك. ولهذا كان العارفون يرون أن من صفى باطنه في الليل بركعات الافتقار كفي هموم النهار بقوة الاستغناء. واليوم نحن نعيش في عصر التشتت القاتل، صرنا نستيقظ على شاشات الهواتف، نبتلع أخبار العالم، ونتشرب المخاوف قبل أن نغسل وجوهنا. نخرج إلى أعمالنا بنفوس مستنزفة وأعصاب محترقة من وهم السيطرة والإفراط في التخطيط، ثم نتساءل: لماذا نغضب بسرعة؟ لماذا فقدنا بركة الأوقات؟ لماذا نخاف من المستقبل؟ والجواب يا صديقي: لأننا دخلنا في معركة النهار بدون دروع الليل، لأننا واجهنا فوضى الخلق قبل أن نصطف بهدوء بين يدي الخالق. إن الإنسان المعاصر المحاصر بالماديات أحوج ما يكون إلى هذه الخلوة المحررة، ليعرف أن رزقه مكتوب، فيأخذ بالأسباب دون أن يعتمد عليها، ويستريح من عناء التخطيط المهلك مسلما أمره لله العليم الخبير. أيها المستمعون الكرام، يا من تبحثون عن سر السكينة ومفتاح التوفيق، ها نحن نرسو بكم على شاطئ مرفئنا الرقيق، ورسالتنا العملية لكم اليوم: لا تحرموا أنفسكم من بضع دقائق قبل أذان الفجر، اضبطوا منبهاتكم قبل الفجر بنصف ساعة فقط، توضأوا في صمت، قفوا على سجاداتكم واركعوا ركعتين خفيفتين في ظلمة حجراتكم، وابسطوا أكفكم بالدعاء، بثوا لله فيهما ما ثقل على قلوبكم، قولوا له بيقين: يا رب، نحن الضعفاء وأنت القوي، ونحن الفقراء وأنت الغني، فاكفنا همومنا وتولى تدبير أمورنا. صدقوني، سترون كيف يرتب الله فوضى نهاركم.

0: وروح السكينة مستورين بودائع الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق. إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الأمم
1: الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الزواج وما يتعلق بالأسرة من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، وأتمنى أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا، برنامج الأمم الأخلاق، وبشيخنا وأستاذنا الشيخ الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي. نتعلم منه في كل لحظة وفي كل وقت ومع كل حلقة من الحلقات الكثير من الدروس والعبر. أهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
2: أهلا وسهلا بكم ومرحبا وحياكم الله.
1: بارك الله فيكم وشكر الله سعيكم شيخ أحمد بن سعود السيابي.
2: آمين آمين جميعا إن شاء الله.
1: أعزائي المستمعين، هذه الحلقة هي استمرار لموضوع الحوار الأسري، الحوار، أهمية الحوار في الأسرة. طبعا الحوار هو يتمثل جزء أو موقف أساسي من حياتنا اليومية. نحن نتحاور بشكل كبير في المنزل، في بيئة العمل، في بيئة الدراسة. موضوع الحوار بشكل كبير بين الأب مع أبنائه، بين الأم مع بناتها. نحن نحتاج للحوار بشكل كبير، لكن في كثير من الأحيان لا نخرج بنتيجة إيجابية. تكلمنا في الحلقة السابقة عن مجموعة من المقدمات حول الحوار وأهمية الحوار ومعنى الحوار وبعض القصص والنماذج التي نفهم كيف يكون الحوار ومن معانيه التي علمنا إياها الشيخ أحمد بن سعود السيابي في الحلقة السابقة، التفاوض والتنازل في بعض الأحيان. وختمنا الحلقة بأن الماضي قد انتهى، فلا يتحاور الأزواج فيما يتعلق بالماضي. وموقف سيدنا عمر الخطاب كان موقفا حكيما عندما تعامل مع ولي الأمر. فنريد أن نكمل اليوم موضوع الحوار ومجموعة من المعايير والأخلاقيات المتعلقة بالحوار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحوار كما ذكرنا جميعا في الحلقة الماضية وفي آخرها، إن الحوار يجب أن يكون طبعا في الأمور التي تقرب وليس بين الأمور التي تبعد. أن تقرب بين الطرفين، أن تقرب بين الأطراف، هذا الحوار.
1: نعم.
2: وأنا في الحقيقة

0: دائما أقول الحوار هو السبيل الوحيد للتفاهم.
1: نعم.
0: يعني لا يوجد تفاهم إلا بالحوار، أما لو بقي كل واحد منا يرمي الثاني من مكان بعيد، يعني يقذف الآخر من مكان بعيد، هذا يعني لا يؤدي إلا إلى الشقة والخلاف. ونلاحظ نحن الآن هذا في القضايا المذهبية، قضايا حيث كان في السابق ماشى لقاءات مذهبية، ماشى لقاءات بين علماء المذاهب، بين أصحاب المذاهب، كان كل واحد منهم يرمي أصحاب كل مذهب المذهب الآخر من مكان بعيد، وتؤلف المؤلفات التي هي من غير لقاء مع الآخر ومن غير اطلاع على مصادر الآخر.
1: صحيح.
0: فحدث عندنا تراكم من طبعا التشنجات المذهبية والطائفية. أما الآن والحمد لله عندما حدث اللقاء نتيجة تقارب العالم وتقارب وسائل المواصلات ووسائل الاتصال والمؤتمرات بالندوات باللقاءات بالزيارات، في الحقيقة يعني خفت الحدة المذهبية إلى حد كبير جدا جدا، يعني فأصبح كل أصحاب مذهب يتفهمون أصحاب المذهب الآخر ويتفهمون ما عليه المذاهب الأخرى. فأصبحت هذه اللقاءات في المؤتمرات لقاءات أخوية، لقاءات حميمية طيبة، فخفت حدة ذلك التشنج يعني المذهبي أو الطائفي بين أصحاب المذاهب. فهذه نتيجة الحوار، نتيجة اللقاءات، يعني دائما يعني
1: قبول الآخر.
0: نعم هذا هو يعني
1: نعم.
0: فالحوار هو الذي ينبذ الفرقة، ينبذ الفرقة ويقرب يعني ويردم الفجوة يعني، فهذا كله بالحوار.
1: نعم.
0: فلذلك أنا في الحقيقة في كثير من محاضراتي في كتاباتي ولي بحوث في هذا الموضوع، يعني في بحث واحد اسمه دور تحقيق دور الحوار في تحقيق الوحدة ونبذ الفرقة.
1: نعم.
0: يعني فدائما يعني أركز على قضية الحوار وأهمية الحوار في كل شيء، في كل مشكلة، في يعني فلا بد أن يكون هناك حوار بين أفراد، من باب أولى أن يكون هنالك حوار بين أفراد الأسرة، بين الوالدين وأولادهما بين الأولاد ووالديهما ووالديهم، يعني بين الجميع، بين الناس، بين الأسرة. يعني أرأيت أن هذا الأب لو جاء وأخذ ابنه بهدوء وحاوره، يعني هذا يتأثر به الابن أكثر من فيما لو جاء وضربه.
1: نعم.
0: يعني
1: يصنع منه شخصية ازدواجية لو ضربه،
0: يعني
1: يمتنع أمامه،
0: وينظر الأب الابن مهما كان ابنه ينظر إلى والده بأنه شديد وإنه استعمل العنف ضده،
1: الجرح صار في قلبه،
0: صار مهما كان، خاصة في هذا الزمن، حيث يعني ربما كان في السابق حقيقة لأن الحياة غير متوسعة والتعليم غير متوسع والطفل ما كان يخرج إلى المدرسة، أما الآن فالطفل يخرج إلى المدرسة ويرى التلاميذ كيف مراعاة آبائهم لهم، ويعني فيتذكر هو أن كيف أبوه يعني استعمل الشدة في حقه. يعني أخبرني شخص يعني أنه زاره شخص من دولة ثانية، فرأى هذا الشخص العماني كيف يعني يحمل أحفاده، يعني الأحفاد يجي فوق جدهم
1: على ظهره،
0: ما أبوهم بعد، على ظهره وعلى فخذيه وعلى كذا، وذلك الشخص جلس يفكر، فأخذ به التفكير كل ما أخذ وذهب به كل مذهب، يتذكر كيف معاملة والده هو له ولأولاده،
1: وهو عد كبير في السن، ربما
0: هو كبير في السن هذا،
1: لكن يتذكر
0: يعني والده كان لا يزال يعيش يعني،
1: لكن ذكر أيام الطفولة،
0: كيف والآن كيف إنه ما يعامل أولاد هذا الشخص، يعني الأب الجد لا يعامل أحفاده هذه المعاملة، إنما يعاملهم بالشدة،
1: أثر في هذا الموقف،
0: فلذلك يعني مهما كان الحوار والمعاملة الطيبة تجذب الأطفال، كل شيء، حتى يعني حتى الحيوانات، يعني حتى الحيوانات الإنسان لما يعاملها باللطف، يعاملها بتقريب الطعام، بتقريب الماء، بمراعاتها، تجدها أنها هي تعطف عليه، يعني من أيام رأيت منظرا في شيء من الدول، جاء رجل كان حاقدا على جمل عنده، فأخذ يركم الجمل في رأسه عدة مرات، فما كان من ذلكم الجمل

0: إلا أن غضب فأخذ ذلكم الرجل بأنيابه أو بأسنانه فوضعه على الأرض فأخذ يدوسه.
1: سبحان الله.
0: فربما أنه
1: حقد عليه.
0: حقد عليه. فربما أنه توفي ذلك الرجل لأنه كان فعلا الجمل شديد, يعني كان الجمل شديدا عليه.
1: إذا هذا الحيوان يشعر ويحس ويتألم
0: طبعا, طبعا, طبعا فكيف وكيف بالإنسان سواء طفلا أو كان كبيرا, رجل ذكرا أو أنثى, رجلا أو امرأة.
1: صحيح. الإنسان مجموعة من المشاعر وحقيقة,
0: فأخذها باللطف وأخذها باللين وأخذها بالحوار وأخذها بالتفهيم, هو الذي يقرب المسافة ويجعل ذلكم الشخص اللي هو يعني إنسان قد يكون ينكر على ابنه شيئا, يعني يقول له أن هذا غير طيب ويجب أن تعمل كذا ويجب أن لا تعمل كذا, يعني فهذا هو الأفضل الحقيقة.
1: كما يقول هذا التعامل مع الخطأ وفقه الخطأ.
0: نعم.
1: ولذلك الشدة والقسوة على خطأ الأبناء يدفعهم إلى جماعات منحرفة
0: طبعاً,
1: إلى أصدقاء سيئين
0: طبعاً, الهروب يهربون يعني كثير. وأكبر خطأ الآن في هذا الزمن بالذات إن, إن, إن, إن الأب عندما يطرد ولده, يعني مثلاً ولد يمكن يرتكب مشاكل فلا يتحمل الأب إن ولده هكذا قد يحافظ على سمعته يحافظ, فيطرد هذا الولد يطرده من البيت مثلاً. هذا ليس علاجاً,
1: هذا ما حل علاج المشكلة,
0: بالعكس هذا
1: يزيدها سوءا,
0: يزيدها سوءا ويجعل الولد يرتمي في أحضان عصابات.
1: صح.
0: تجعل يعني حياته أسوأ عما كان لما كان عنده والده. لما كان عنده والده صح هو ارتكب مشاكل, لكن لما كان عنده والده على الأقل بعد يعني يمكن يعني كما يقول احنا العمانيين حات شوي.
1: صح.
0: يعني يعني يعني يفكر في والده وغير ذلك وأشياء. لكن لما والده يعني يطرده من منزله ومن حياته خلاص تتسلمه عصابات وجماعات تجعل هذا الولد يعني في حياة أسوأ, وفي وربما أنه يستعمل الإجرام ويعمل الإجرام في حياته. فليس هذا حلا أن الأب يطرد ولده عشان أن الولد هذا خرج عن السيرة الطيبة والجميلة للأسرة, لا بالعكس, يحاول أن دائما أن يحاوره, أن يقول له, أن يعظه, يعني أن يعطيه الرأي الصحيح والكلام الصحيح والسلوك الصحيح.
1: يعني تحمل يقه وابنك كل
0: طبعا طبعا طبعا
1: سواء كان صالحا
0: طبعاً
1: أم كان منحرفا.
0: صدقني على أن في كثير من الناس استعملوا هذا الأسلوب أسلوب الاحتواء فصلح أولادهم.
1: لطالما استعبد الإحسان إنسان
0: هذا يعني, لكن لو طرده وخرج من حياته خلاص روح.
1: صحيح.
0: روح.
1: صحيح. مؤثرات أخرى,
0: مؤثرات والعالم الآن ما
1: بسرعة
0: عكس في السابق. السابق كان واحد الحياة بسيطة في القرى في البلدان, مثلا عندنا في عمان تجد الواحد أين يذهب, يعني البلد كلها متكاتفة وكلها متعاونة وكلها متعارفة.
1: التربية على البيت بس,
0: الآن فقط على البيت, وإذا خرج من حياة الوالدين هذا الولد خلاص ضاع,
1: هو في رعاية في كنف الوالدين.
0: إيه؟
1: وحماية الأهل ورعاية البيت, ومع ذلك قد يخترق الولد. فكيف لو طرد من البيت؟
0: نعم نعم.
1: هذا يخبرني أحد الأخوة قصة حقيقية صارت في منزلهم.
0: إيه؟
1: والدهم ما تحمل انحراف أخوهم الأكبر.
0: نعم.
1: أو ابن الأكبر, فطرد من البيت ودخل في مع جماعات منحرفة وعصابات, وأصيب بمرض نقص المناعة المكتسبة.
0: نعم.
1: فمات في سن مبكر. فكان الوالد يبكي في أيام العزاء ويقول ضيعناه.
0: أي صح.
1: كان بإمكاننا نحتويه
0: طبعاً. هذا هو
1: وقع له قلبه, والأب توفي بعد فترة قصيرة
0: طبعاً.
1: ما تحمل الأمر,
0: ما تحمل. ليش؟ لأن هذا الواضع. بالعكس لو تركه وواصل الحوار معه وواصل النصح معه سيأتي يوم ما أن هذا الولد يرجع.
1: صحيح.
0: يرجع. نعم صحيح.
1: حتى في الآية فبما رحمة من الله لنت
0: لهم, هذا هو في القيادة.
1: ولو كنت فضل
0: هذا القيادة, القيادة سواء قيادة المنزلية, قيادة الأسرية, القيادة السياسية, قيادة العسكرية.
1: نعم.
0: لابد إذا أردت أن الناس يكونوا حولك ومن حولك فلا بد من اللين. فبما رحمة أي برحمة لنت لهم, ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
1: عجيب.
0: يعني شيء طبيعي. نعم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا, فدائما الناس الشديدين ينفض الناس حولهم.
1: صحيح.
0: وإن جاء في وقت ما رجل شديد والناس من حوله, لكن لا ليس عن حبا وإنما عن خوف. دائما يكون يعني اتباع الأتباع للإنسان أن يكون على على هذا يعني على المحبة, يعني لأن هذا الاتباع لا يتأثر لو حصل.

0: لهذا المتبوع أمر ما الأتباع لا يتغيرون عليه، لأنهم يعني يحيطون به محبة، لكن لو كانوا فقط يعني يحيطون به عن خوف ويتبعونه عن خوف، سرعان ما يعني تحل بذلك الشخص مثلا مصيبة معينة أو فتجد يعني تخل يعني يقول والله خلاص تخلصنا من هذا الشخص واحنا اتبعناه، لأن كانوا عن خوف فقط، كانوا متابعين عن خوف، لكن لو كان لو كانوا متابعين عن محبة وعن مودة وعن تقدير ما لا يتغيرون عليه.
1: صحيح.
0: فلذلك الله تعالى قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكن إذا ما أنك أنت يا رسول الله يا محمد إنك عندك الرحمة وتعامل أتباعك بالرحمة، فهؤلاء لا ينفضون عنك، فينفضون عنك.
1: هي نتيجة تلقائية مباشرة.
0: طبعا. نعم.
1: إذا كانت هناك شدة وغلظة ينفض الطرف
0: طبعا
1: الآخر.
0: طبعا لا لا يتحمل الآخرين، لا يتحمل.
1: والنفس البشرية تحب الذوق.
0: نعم. وهذا واضح في كثير من المسؤولين، سواء كان حكام سواء كان مسؤولين أقل من الحكام، عندما يكون الأتباع يعني يتبعون ذلك الشخص عن خوف فقط يعني أو طمع فقط، فتجد سرعان ما ينفضون عنه. لكن إذا كان اتباعهم عن محبة، عن محبة مغروسة مودة مغروسة، فلا يتأثرون بما يصيب ذلك المتبوع من من من مصائب أو من يعني أو من أشياء أخرى في الحياة.
1: صحيح. هذا ربما يشتكي منها كثير من الأشخاص لما يتقاعد.
0: أي.
1: يقول يتركني الناس.
0: أي. هذا حدث.
1: واكتشف أن مصالح كلهم.
0: طبعاً كلام. طبعاً. طبعاً هذا حدث.
1: يبدأ عادي ينوح وزعلان.
0: أي طبعاً. أي الناس فضوا صحيح، لأنهم كانوا فقط يتابعونه اللي عنده، كانوا يعني يتبعونه عن خوف، خايفين منه.
1: نعم.
0: وحد منهم طبعاً يزورونه ويتواصلون معه عن طمع.
1: يتوددون لطمع.
0: أحد كان أحد وزراء الدولة العباسية لا يحضرني اسمه الآن، كان يعزل ويرجع إلى منصبه، فلما يرجع إلى منصبه تجد الناس حوله يزورونه وبيته مملوء من الزائرين ومن الناس، وعندما يعزل من وظيفته ينقطع عنه الناس.
1: خلصت المصلحة.
0: فيوم الأيام يعني أعيد إلى مرتبته، فجاءه الناس، فقالت له زوجته تقول له هذا يوم أنت ما عندك وظيفة ما حد يجيك منهم ولا تشوفه ولا نشوفهم، ويوم جدي في الوظيفة يعني يجيوك. فالرجل هو عارف شيء لكن أراد يلطف العبارة، قال هؤلاء عندما يعني هذه من من من رأفتهم بنا، يوم يكون عندنا شيء يزوروننا، يوم يعرفوا أن ما عندنا شيء يقولوا ما يجيوا حتى يعني يتعبونا أو يحرجونا. طبعا هذا تلطيف في العبارة، لأنه هو عارف
1: إيجابي.
0: لأنه لكن من باب التفكير الإيجابي تجاه الأشخاص،
1: لأنه فاهم الأشخاص،
0: هو فاهمهم أكيد وعارف هذه النقطة. أي نعم
1: صحيح. بقاعدة قسى ليزدجر متى نستخدمه في الحوار؟
0: هذه قسى ليزدجر، وهذا في الأدب الخفيف، فقسى ليزدجر ومن يكون قاسيا فليقسو أحيانا على من يرحم، يعني إنسان الطفل أو الولد أو شيء من القبيل يحتاج إلى أدب خفيف، يعني قسوة خفيفة، يعني ربما إن يعني الأب قد يكون الأب يجري من ابنه عدم امتثال، وأحيانا يقسو بالكلام أو يعني بشيء من التأديب، طبعا من التأديب، التأديب لأجل التأديب وليس لأجل الانتقام
1: يعني أو التشفي من الابن.
0: فالقسوة أحيانا مفيدة، سواء بالقول الخشن أو سواء ببعض يعني أو بالضرب الخفيف، حتى يعني
1: هذه قيادة يعني
0: لابد من هذه الأشياء. فقسى ليزدجروا حتى يكون يزدجروا، ومن يكون قاسيا فليقسو أحيانا على حتى بيرحمه، أحيانا يقسو عليه. أي
1: من باب الحب.
0: من باب الحب طبعا.
1: يعني سبحان الله شيخ، بعض الأنماط ما ينفع معهم الثواب، وإنما يتعدل سلوكه بالعقاب.
0: أيوة.
1: أو بالزجر.
0: والله هذا ما قد يكون هي حاجة بسيطة، يعني ما يكون هو الغالب، فالغالب إنه لو تواصل الحوار مع هذا الشخص طبعا اللي هو يعني غير المستقيم أو الذي هو يسلك سلوكا غير صحيح، يعني يتواصل معه بالحوار، لكن يحدث أحيانا استعمال الشدة في القول حتى يعني يزدجر ذلك الولد مثلا.
1: يعني في كل الأحوال ترون شيخ أحمد الحوار هو أفضل؟
0: هو أفضل أفضل أفضل بكثير، أفضل يعني أفضل، لكن أحيانا الإنسان قد يستعمل يعني
1: قد يكون آخر العلاج الكيك.

0: فالاعتراف كذلك تقريبا يعني.
1: وهل تسلمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة للسبع وضربوهم عليها لعشر؟
0: نعم ضرب هي ضرب التأديب، ضرب التأديب ضرب غير مبرح. قد يكون ضرب أنت ضربة يمكن بإصبعك، قد الضربة مثلا بشيء بسيط يعني كما يقول العماني بخوصة لساكنين في الأموال والنخيل، يقول خذ خوصة ضربة ولو بخوصة.
1: صحيح.
0: يعني
1: يمكن في كبيرة مش ما يعرف الخوصة الآن.
0: هي الخوصة، الخوصة هي عبارة من سعة النخيل يعني.
1: هذه فرصة مصطلحات عمانية يكون حاضر في
0: النامي. يقول لك أنه يعني يقول ضربة ولو بخوصة يعني ما يحتاج تأخذ عصا شديدة والضربة حتى لا حتى لا تؤثر في جسده.
1: صحيح. أي. صحيح. ويكون هدفها الإصلاح.
0: هدف سبب والإصلاح مقصود، وإيش يقصد الأب من ولده إلى الإصلاح.
1: صحيح. أي. وذكرتم قبل قليل أن الشدة تقوم العلاقة على الخوف.
0: طبعا.
1: ذلك مثلا لاحظت بعض الملاحظة في المسجد عندنا في الحارة وكذا، الأبناء يأتون إلى الصلاة لما يكون أبوهم موجود، لما يسافر ما يجي المسجد.
0: أي.
1: أن كان يوجههم عن طريق العقاب والشدة.
0: صحيح.
1: فما كانت فيه قناعة اقتناع حقيقي بالصلاة.
0: نعم. لكن لو كان عندهم اقتناع حقيقي بالصلاة كان أحدهم يبادروا. وفي وفي وفي تجد أولاد إن قد آباهم لا يأتون إلى المسجد وهم يأتون إلى المسجد يقرؤون القرآن. صح. ويصلون، مع أن الآباء لا يأتون إلى المسجد. لماذا؟ لأن التربية كانت سليمة.
1: صح.
0: حتى لو كان الأب يعني ما كان بذلك طبعا يعني المستوى من الصلاح ومن الدين، لكن التربية حصلت أولاد حرب تربية طيبة، قد يكون نتيجة من أمهم، قد يكون من مجتمعهم، قد من أسرتهم، قد من إخوانهم، قد من أخوالهم، من أعمامهم. أي نعم. فتجد
1: هذا رحمة رب العالمين.
0: طبعا لا شك. أي نعم.
1: لا يعني إذا كان الأب غير ملتزم أن يكون الأبناء غير ملتزمين.
0: وهذا الحديث الذي ذكرته يعني مروهم بالصلاة للسبع وضربوهم على تركها لعشر، لأن ما بالمرة بالسبع أنت الضربة، وروح على تركهم عندما يبلغون العاشرة حتى لا يتهاونوا في الصلاة. يعني فالضرب كما ذكرت لك هو الضرب التأديبي، يعني ضرب البسيط اللي هو يحمل الولد ذلك، لأن في العاشرة وبعد العاشرة هو يكون مراهق ترى، يعني يكون قريب من المراهقة، فحتى لا يتعود ترك الصلاة
1: ومكلف
0: ولا يبالي، فيعني فيستعمل طبعا إذا تركوها الأولاد من غير عذر يعني هم في العاشرة أو بعد العاشرة، يعني هنا الضرب التأديبي سايغ، ولكن هذا في آخر المطاف يكون.
1: آخر المطاف. حتى سلمنا بهذا الحديث. نعم. بعد ثلاث سنوات يأتي الضرب.
0: نعم.
1: بعد التعليم والتوجيه.
0: قد يقول. نعم صح.
1: نعم. نريد أن نقف، إحنا دائما نستمتع ونستفيد بلفتاتكم الجميلة خاصة حول السيرة النبوية وأيضا في قراءتكم للتاريخ. نريد أن نقف مع موقف السيدة خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الحوار كان عجيبا والكلمات كانت أيضا لطيفة. كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. خمس كلمات عظيمة ثبتت أم المؤمنين قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا النموذج ممكن أن نأخذ به كمثال؟
0: هذا الذي يجب أن يكون من الزوج أو من الزوجة. فإذا جاءت الزوجة مقلقة مثلا، لو سارت لمستشفى الزوجة وقالوا لها أنت عندك مرض خطير وتحتاج وقت وتحتاج فتش، طبيعي تأتي منزعجة، لأن لو الرجل مرة الزوج ما يقولها ليش كذاك وليش تو أنت كذا وأمرك وشانش، وهذا نتيجة أنك أنت نفسك ما أهملتي نفسك وما تفحصي وما يعني، ويجلس يأنبها. لا،
1: ما وقت تأنيب. هذا
0: ما وقت تأنيب، هذا وقت أنه يحتويها ويقول هذا إن شاء الله بالعلاج وسوف نعالج وسوف نسافر إلى مكان آخر للعلاج، وهذا بسيط وهذا يحدث هذه الأمراض في الإنسان مهما كان الإنسان ما سليم، فيحتويها يجب أن يكون يخفف
1: عند الأزمة
0: الأزمة يخفف من وقع الخبر عليها، من وقع المرض عليها، يفتح لها آمال الحياة. وكذلك الزوجة لما يجيها زوجها يعني مقلق من شيء
1: أو عنده مشكلة
0: ويجي مغموما إلى البيت، يجب أن تتعرف عليه ما عنده وتقول تواسيه كما فعلت السيدة خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرته بالأشياء العظيمة الإيجابية التي هي يجب أن يكون عليها كل إنسان ذكر أيام بعدما كان، يعني صلة الرحم ما ناكح يسويها الإنسان الفاضل الطيب ويحمل الكل، فهذه كلها المفردات وذكرتها هذه تعتبر قمة الأخلاق عند العرب وعند البشر كلهم، البشر الأسوياء.
1: صحيح.
0: يعني
1: وهذا ثبت موقف النبي صلى الله عليه وسلم.

0: شيء طبيعي لأنه وجد الحضن الدافي من السيدة خديجة.
1: وهذا ما يسمى بالسند اليوم.
0: السند نعم لابد حقيقة أن يكون هذا هو الذي يحدث في عند اشتداد الأزمات على الزوج أو على الزوجة، أن الزوج يحتوي زوجته وأن الزوجة تحتوي زوجها.
1: وحقيقة هذا الموضوع جدا مهم.
0: نعم.
1: لأن إذا رجع الزوج أو رجعت الزوجة للبيت ما حصلت الطرف الآخر يحتويه.
0: صح
1: متعب جدا.
0: نعم
1: يقول لك ألجأ إلى الصديق، ألجأ إلى الغريب مثلا.
0: صح.
1: لأن الواحد يبغى عد في هذه المواقف زوجته معه.
0: طبعا لا شك
1: حتى ربما أمه تكون أقل
0: أقرب الناس إليه زوجة.
1: فإذا تخلى عنه في هذا الموقف
0: طبعا شيء طبيعي. نعم يعني فهذه فعلا السيدة خديجة طبعا تعتبر من عاقلات النساء ومعروفة يعني بأخلاقها باستقامتها بعقلها الكبير يعني. وحقيقة أن نساء قريش كنا بهذه المنزلة يعني معروف في العرب عن نساء قريش بأنهن بهذه المنزلة العظيمة
1: الحكمة
0: نعم
1: والعقل الراجح.
0: نعم نعم
1: حقيقة شيء جدا مهم وهذا درس للسعادة الزوجية
0: صحيح.
1: بين الأزواج.
0: حتى في حديث رواية عن رسول الله حديث يقول خير النساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناهن لولد ويعني ويعني وأقومهن لزوج يعني معنى الكلام
1: أحناهن لولد
0: إيه لأن حن على أولاده النساء قريش لما جاء بنته أم هاني بنت عمه أم هاني بنت أبي طالب لما أريد تزوجها فقالت له إن عندي صبية فأخاف أن لا أفي بحقك لأن الصبية يعني يشغلونني فعاد قال يعني خير النساء ركبنا الإبل نساء قريش ركبنا الإبل يعني مرة العربية كانت تركب الإبل تراها سواء كان من قريش ولا من قريش خير النساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناهن لولد لأن يحن على أولادهن كثير يعني وكذلك يعني يقومن بحق أزواجهن.
1: طيب الغيرة اللي كانت تحصل بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد ينظر إليها
0: غيرة فطرية هذيك لا بد منها غيرة فطرية والغيرة هنا في الحقيقة مطلوبة يعني أحيانا يعني والغيرة هنا يعني كل واحدة تريد أن تكون هي المحظية يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث أن تسع زوجات في طبيعة تكون بينهن الغيرة يعني موجودة وأكثرهن غيرة كانت السيدة عائشة رضي الله عنها باعتبارها أنها كانت يعني مدللة للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبارها صغيرة السن وجميلة وبنت صديقه أبي بكر الصديق فكانت يعني متدللة أكثر عن بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأن يعني هن كبار في السن وأكبر منها سنا يعني وأكثرهن كنا متزوجات يعني في السيدة عائشة هي المرأة البكرة التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرة
1: نعم
0: فكانت هي أكثرهن غيرة
1: صحيح
0: لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل تلك الغيرة يعني.
1: طيب نرجع إلى موقف سيدة خديجة.
0: نعم.
1: هل كل الأخطاء ممكن الزوجة تتحملها مثل إذا وجدت منه شربا الخمر أو تدخين أو علاقات محرمة هل هنا أيضا يعني تحاول أن تمسك بزمام الأسرة والبيت وتحافظ على الأولاد
0: نعم
1: رغم الجرم اللي فيه؟
0: نعم وهذا هو الأفضل لا أن تطلب الطلاق دائما. أنا في الحقيقة عندما يعني تأتيني امرأة مثل هذا أقول أحسن تناصحي الزوج وتصبري مع زوجك وتصبري على أولادك أفضل من الطلاق فعسى الله تعالى أن يهديه على يديك يعني لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس فمواصلة الحوار مواصلة النصح لهذا الزوج أفضل لها من طلب الطلاق وهي تكون في بيتها وتكون مع أولادها وفي حياتها الزوجية ولعل الله تعالى سوف يعني يهدي هذا الرجل يوما ما يهدي هذا الزوج يوما ما فيرجع إلى الحياة الصالحة يعني النبيلة هذا أفضل من من من من من اختلاق المشاكل وطلب الطلاق إلى غير ذلك.
1: حقيقة
0: نعم.
1: سمعنا قصص من آبائنا وأجدادنا وربما أنتم شيخ أحمد أذرى
0: نعم.
1: النساء كانن أمهاتنا يصبرن على
0: طبعاً طبعاً
1: على
0: طبعاً لأن الحياة الزوجية ليست بسيطة الحياة الزوجية حياة عظيمة ومسؤولية عظيمة على الرجل على الزوج وعلى الزوجة فإذا الزوجة قامت بهذه الحياة فهي امرأة عظيمة في الحقيقة. يعني وراء كل عظيم امرأة كما يقال يعني سواء كانت زوجة سواء كانت أما فلازم أن تكون هذه المرأة عظيمة عظمتها أن تبقى هي ممسكة بزمام البيت ممسكة بالأولاد تقوم بشؤون البيت يعني وتنصح زوجها تواصل النصح
1: تستمر
0: في النصح نعم
1: لأن ميثاق غليظ
0: نعم.

0: ربما كما ذكرت يكتب الله سبحانه وتعالى على يديه الهداية وتؤجر على هذا الأمر.
1: لا شك، لا شك،
0: هذه لفتة جميلة ورائعة.
1: نعم نعم.
0: انتهى وقت الحلقة، هل تسمحون لنا بحلقة ثالثة حول الحوار؟
1: إن شاء الله. جميل. طيب. شيء كما ذكرنا شيء محبوب،
0: شيء محبوب وقلب الحياة الزوجية كلها تقوم على الحوار.
1: لا شك، لا شك.
0: وهناك بعض الملاحظات وبعض الفوائد حول الحوار
1: إن شاء الله
0: نتحدث عنها في الحلقة القادمة
1: إن شاء الله.
0: وصلنا إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، لا يسعني إلا أن أشكركم الشيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا الحوار الجميل وعلى هذا العطاء الفريد والرائع. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: أهلا بكم على موجات إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المصحف المرتل، تلاوة القارئ سعيد بن مسلم المحيقري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من

من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

0: أنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم.
1: كنا نستمع إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ سعيد بن مسلم المحيجري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
1: إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد لقاؤنا بكم في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الآداب التي ينبغي أن يراعيها القارئ أثناء التلاوة، وأولها إتقان التلاوة والتجويد وتحسين الصوت، فالصوت الحسن في تلاوة كتاب الله تعالى من النعم العظيمة على العبد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أصحاب الصوت الجميل في قراءتهم للقرآن، وفي هذا نجده يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على تحسين الصوت، ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، أي أخرجوا أصواتكم به في أحسن صورة من تجويد وترتيل وتحسين للصوت عند قراءته، بما يظهر الخشوع ويعين على تدبر كلامه سبحانه. فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، أي بجماله وتأثيره في القلوب، فإن الكلام الحسن يزداد حسنا وزينة بالصوت الحسن. فليحاول القارئ أن يحسن صوته بتلاوة القرآن الكريم، وأن يقرأه بحروف صحيحة، وأن يرتل قراءته. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا، حرفا حرفا أي كلمة كلمة، يعني مرتلة محققة مبينة. ووصفت السيدة عائشة رضي الله عنها ترتيله فقالت: لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله، والترتيل أقرب إلى توقير كلام الله واحترامه وأشد تأثيرا في القلب. ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء التلاوة تدبر الآيات والتفكر في معانيها. فإذا شرع القارئ في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر، ويكون بالتركيز في المعاني الموجودة في هذه الآيات والانتباه إلى المعنى، فلا يكن هم القارئ أو السامع مصروفا إلى النغم أو إلى الصوت الحسن أو إلى أحكام التجويد فقط، بل يجب الانتباه إلى المعاني التي أودعها الله عز وجل في كلامه، لأن المقصود الأعظم من تلاوة القرآن الكريم التدبر، فبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء التلاوة، ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به، احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعضهم، فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه، فلنمتثل أمر الله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولنقتدي بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأه. ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء التلاوة أن ينفذ ما في القرآن من أوامر في أثناء القراءة، فإذا مر بتسبيح سبح، وإذا مر باستغفار استغفر، وإذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بآية رحمة سأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ من الشر أو من العذاب ويقول اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك، وإذا مر بآية تنزيه نزه الله فقال سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جلت عظمة ربنا. ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء التلاوة أن يراعي سجدات التلاوة، فإذا قرأ القارئ آية فيها سجدة فينبغي له أن يسجد عقب قراءتها أو استماعها مباشرة دون أن يطيل الفصل.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
3: ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء التلاوة خفض الصوت إذا قرأ القارئ آية فيها انتقاص على ألسنة اليهود والمشركين، مثل قوله جل في علاه وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ومثل قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقوله سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا، ونحو ذلك من الآيات، يستحسن أن يخفض القارئ بها صوته، وهذا من التأدب مع الله سبحانه وتعالى. المستمعون والمستمعات، هناك آداب ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن في كل وقت وحين، ومنها أن يعمل بالقرآن ويتخلق بأخلاقه، وأن يعيش متأثرا بتعاليم القرآن في حياته اليومية، حيث يلتزم بما أمر به من أخلاق حسنة ويجتنب نواهيه ويتأدب بآدابه، ليصبح قرآنا يمشي على الأرض اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن في كل أحواله أن يحافظ على سمت أهل القرآن بكثرة الذكر وطول الفكر وقلة اللغو والحرص على العبادة والطاعة. ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن الكريم في كل أحواله أن يحرص على تعليم القرآن وتبليغ آياته للناس، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد فهم الصحابة من أن تعليم القرآن وتبليغه للناس من أفضل الأعمال وأزكى العبادات، فبادروا إلى تعليم أبنائهم وأزواجهم ومن حولهم من الناس، وبذلوا في ذلك أنفس أوقاتهم وأحسن أموالهم. ولذلك انتشرت المدارس في البلاد التي فتحت وكثرت فيها حلقات التعليم والتدريس، فقامت نهضة وحضارة إسلامية عظيمة أساسها العلم والمعرفة. وهذا هو المطلوب في زماننا، أن يسعى المسلمون بما أوتوا من قدرة وطاقة لجعل تعليم القرآن في المرتبة الأولى من العناية والاهتمام، لتنشئة الجيل المسلم الذي يتمثل روح الإسلام من خلال التخلق بالخلق القرآني. وإن تعليم القرآن وإسماعه للناس خطوة لتحقيق هذا المقصد العظيم. ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن في كل أحواله أن يكون له ورد يومي يحافظ عليه من القرآن. فعن عمر بن الخطاب قال: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن الكريم في كل أحواله أن يقوم بالقرآن فيقرأ في صلاة الليل ما تيسر. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فالقيام بالقرآن وإحياء الليل بتلاوته وترتيله منهج جاء الأمر به للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه. ففي سورة المزمل بيان هذا المنهج، قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالله تعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل وينهض إلى القيام لربه عز وجل. وقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره تعالى به من قيام الليل، حيث كان واجبا عليه وحده وسنة في حق أصحابه وأتباعه. قال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن الكريم في كل أحواله أن يحرص على حفظه وتعاهده مخافة نسيانه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق القرآن وأن يجعلنا من أهله وخاصته. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهر بن زهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

عباده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أني يؤفكون

يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد

مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم

وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

عليكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

أسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته

0: وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم من آيات الله البينات. استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمتك.

رحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين.

0: نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل

في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه

0: في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم لا نزال نتفيأ ظلال الآية المباركة التي تحمل الرقم 33 بعد 100 من آيات سورة البقرة، فهي آية جليلة تبين مواقف الأنبياء من الشرائع ومن ذريتهم الصالحة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: بإذن الله تعالى أتلوها مستعينا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر

0: صدق الله العظيم.
1: أم كنتم شهداء؟ أعربنا هذه الجملة وما بعدها في الحلقة الماضية، فماذا عندك من سؤال يا داود نفتتح به حلقتنا اليوم؟
0: السؤال هو يا أستاذنا، ما المراد بقوله تبارك وتعالى أم في صدر هذه الآية، وما المغزى منها؟
1: أم تجيء متصلة وتجيء منقطعة.
0: تجيء متصلة وتجيء منقطعة؟
1: نعم.
2: كيف ذلك يا أستاذنا؟
1: المتصلة تكون بعد همزة الاستفهام.
2: بعد همزة الاستفهام؟
1: نعم.
0: فهل لا تضرب لنا مثالا في ذلك يا أستاذنا؟
1: تقول أقمت أم قعدت، أداود عندنا أم أحمد. أم هذه متصلة تقع بعد همزة الاستفهام وتقع بعد همزة التسوية.
2: بعد همزة التسوية؟
1: نعم، بعد كلمة سواء أو سواء أو سواء وما في معناها. قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي إنذارك وعدمه سواء. فالهمزة هذه ليست للاستفهام وإنما هي للتسوية، فأم هذه متصلة. أما المنقطعة فهي التي تجيء في أول الجملة كما هنا أم كنتم، وأم المنقطعة تحمل معنى بل والهمزة.
0: تحمل معنى بل والهمزة؟
1: نعم.
2: كيف ذلك يا أستاذنا؟
1: أم كنتم أي بل أكنتم شهداء، وكثيرا ما ترد في القرآن أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أي بل أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهي تحمل معنى الاستفهام في طياتها، والاستفهام هذا قد لا يقصد به طلب الفهم، ولكنه يقصد منه الإنكار والتوبيخ إلى غير ذلك من المعاني التي يتحملها الاستفهام مجازا، كما هنا أم كنتم شهداء فبل فأم هنا طبعا تحمل معنى الاستفهام، ولكن يقصد منه التوبيخ والإنكار على أولئك المخاطبين.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن المراد بقوله تعالى كنتم شهداء؟
1: الخطاب هذا موجه لليهود كما قلت سابقا، وهذا إنكار عليهم حيث تنكروا لأجدادهم ولمن يقولونهم من أتباعهم، تنكروا لدين يعقوب ولدين من بعده من الأنبياء ولدين إسحاق، حيث كذبوا الرسل وقتلوا الأنبياء، وآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم حاولوا قتله بكل وسيلة، ولكن الله قال والله يعصمك من الناس، فعصمه منهم ومن غيرهم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما معنى هذه الكلمة في هذا السياق القرآني شهداء؟
1: جميل. الشهداء

0: جمع شهيد، والشهيد يطلق ويراد به الشاهد المستشهد على الشيء، كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، أي أحضروا من يشهد لكم ويشهد عليكم. فالشهيد هنا الشاهد للبيع أي المبين لذلك، وتطلق الشهادة ويراد بها البينة، ويطلق الشهيد أيضا ويراد به المقتول في المعركة أو الميت ممن حكم الله لهم بالشهادة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كالغريق والنفساء وغير ذلك ممن يأخذ حكم الشهداء.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لا تفسر لنا قوله تعالى: إذ حضر يعقوب الموت؟
0: إذ متعلق بشهداء، أي بل أكنتم حاضرين حين حضر يعقوب الموت، أي حين جاءه الموت فاحتضر.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لك أن تبين لنا مغزى التعبير بقوله تبارك وتعالى: إذ حضر يعقوب الموت؟
0: هذه الجملة تصور لنا حينما يحتضر الإنسان حضر يعقوب الموت، لم يقل حين حان موته أو حانت وفاته، وإنما جاء التعبير القرآني بهذه الجملة المصورة لحضور الموت، وكأن الموت غائب فحضر. وهذا هو الأسلوب الذي يعبر به عن احتضار الإنسان حينما يأتي وقت مفارقة روحه لجسده. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، وقال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. وهكذا نجد العبارات القرآنية المصورة للموت بحضر فلانا الموت أو حضركم الموت أو ما إلى ذلك.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لا تفسر لنا ما السر من تقديم يعقوب وهو المفعول به في هذه الجملة؟
0: جميل، المقصود من ذلك إظهار الاهتمام به، إذ هو أبو بني إسرائيل، فهو أبوهم الأول لأنهم كلهم أولاده، وهو حفيد إبراهيم عليه السلام، إذ هو يعقوب بن إسحاق. قال الله تعالى لهم: إذ حضر يعقوب الموت، فقدمه اهتماما به، ولأن المقصود هو بالسياق وليس المقصود الموت، وإنما الموت حضره ليفارق هذه الحياة وهو يوصي أولاده.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لك أن تشرح لنا قول الحق تبارك وتعالى: إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟
0: جميل، إذ قال، إذ هنا بدل من إذ الأولى، وإنما جيء بها تقريرا لما سبق، وكأن قوله تعالى: إذ حضر يعقوب الموت توطئة وتمهيد، وكأن المقصود من السياق ما قصد من هذه الجملة: إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. قدم الظرف في قوله تعالى: إذ حضر يعقوب الموت، ليشوق من يسمع إلى ما سيلقى بعد إذ حضر يعقوب الموت. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، أي أي شيء تعبدون من بعدي.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
0: فلنلتقي من الغد بإذن الله تعالى في ظلال هذه الآية الوارفة بإذنه سبحانه،
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمد الطامع في مزيده، وأستغفره وأتوب إليه توبة المقر بذنبه، وصلاة ربي وسلامه على نبيه وخليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا في تدبر آيات سورة الشعراء في هذا المشهد الإيماني الدعوي، مشهد إبراهيم عليه السلام وهو يحاور أباه وقومه، وكيف أن المشهد يختم بهذا الدعاء: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سنجد هنا: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المستمعون الأفاضل والمستمعات الفاضلات، سنجد في آيات القرآن الكريم جمع بين المال والبنين في عدة آيات، فهيا بنا لننظر في هذه الآيات، لأننا نريد أن نخرج من هذه الآيات بالدروس والعبر. فالله تعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، في سورة الكهف. ويقول في سورة مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. ويقول: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم كان رد الرجل الآخر: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ويقول الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ويقول الله تعالى: مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. ويقول: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. وقال: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، في سورة المدثر. طيب، هل المال والبنون شر؟ الجواب: لا هم خير كبير للمؤمن. فالمال والبنون مع تقوى الله والتربية الصالحة زينة الرخاء وعدة البلاء. فالأنبياء عليهم السلام كانوا يسألون الله الولد، فعلى لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. وعلى لسان سيدنا زكريا عليه السلام هنالك دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والولد الصالح يكون عونا لأبيه في الطاعات، كما قال الله تعالى عن النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا وحال المؤمن مع البنين. وهذا الموضوع أيها الإخوة والأخوات نريد أن نواصله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن وقتنا لهذا اليوم قد انتهى. فإلى الملتقى في اللقاء القادم بعون الله وفضله وكرمه، وأسأل الله عز وجل أن يكلأكم بعين رعايته وحفظه، وأن يرزقكم من فضله، وأن يوفقكم لكل خير، وأن يحفظكم من كل ضير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري. أعوذ بالله.

الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك مسيركم، له الحمد ما تدفق عطاؤه وسبحته أرضه وسماؤه. الملائكة عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن تدبر آيات كتاب الله الكريم وجد أن الحق تعالى كلف بعضهم مهام خاصة ارتبطت بأحداث عظيمة في التاريخ، وبقيت شاهدة على عنايته جل شأنه بعباده ولطف تدبيره المحكم لشؤون الخلق. وأعظم تلك المهام مهمة جبريل عليه السلام الروح الأمين بالوحي على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، متنزلا بالقرآن هداية للعالمين ومثبتا قلبه في طريق دعوته الشريفة. ومن المهام التي يجدها المتدبر في كتاب الله وأنبائه العظيمة حمل البشارة لعباد الله الكرام، فقد نادت الملائكة زكريا عليه السلام وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا

0: نبيا من الصالحين، كما يجد ما أنبأنا الحق عنه من تمثل الروح الأمين لمريم عليه السلام بشرا سويا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، فبشرها بعيسى عليه السلام. كما حل الملائكة ضيفا على إبراهيم عليه السلام فبشروه بإسحاق ومن ورائه يعقوب عليهما السلام، كما أنبأوه بمهمة أخرى أرسلوا إليها وهي إهلاك قوم النبي لوط عليه السلام، ثم قصدوا لوطا لطمأنته، قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. كما يبين لنا كتاب الله مشاهد من تنزل الملائكة في مهام مختلفة، إذ نزلوا مسومين مردفين لتأييد المؤمنين في مواطن الجهاد كبدر وأحد والأحزاب وحنين، يثبتون الذين آمنوا ويبشرون بالنصر ويعززون اليقين. ومن مهام الملائكة الواردة في كتاب الله تنزلهم على أهل الاستقامة لحظة الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ثم تستقبلهم يوم الجزاء والتكريم العظيم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وتصف آيات كتاب الله دخول الملائكة المتكرر عليهم من كل باب لتحيتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. مشاهد قرآنية لها وقعها المؤثر في نفوس المتدبرين، تغرس اليقين فتزداد الثقة برب العالمين. مشاهد في الذكر فيها العبر، تلوح لمستبصر معتبر، فخذ من معين الهدى واقتبس، وقد يسر الذكر للمدكر، هنيئا لمن كان من أهله وما حاد عن نهجه واصطبر، وسار ويحمل قنديله يشق به ليله المعتكر. فهيا بنا لله ربنا، فثم ملاذ للحائرين ومأمن للخائفين ومنار للسالكين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع تلاوة عطرة من كتاب الله يتلوها عليكم القارئ يونس بن عبد الله المجرفي.
1: أعوذ

قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون

0: المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: تلا عليكم القارئ يونس بن عبد الله المجرفي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها.

0: علانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. الرئيس الأمريكي يوافق على إلغاء الهجوم على إيران، وطهران تحذر من أي تصعيد عسكري جديد في الصراع. شهداء وجرحى في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، والرئيس الأوكراني يجدد دعوته للإسراع بتسليم بلاده صواريخ باتريوت بعد هجمات روسية على كييف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على إلغاء الهجوم على إيران على أمل التوصل لاتفاق سريع. وأضاف ترامب أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط توصلوا إلى الأطر العامة لاتفاق ينهي الحرب مع إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. كما أوضح ترامب أن إسرائيل ستنضم إلى هذا الالتزام. وفي وقت سابق حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تصعيد عسكري جديد في الصراع من الولايات المتحدة سيقابله رد من طهران. وأشار عراقجي إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل سوف تتحملان المسؤولية الكاملة عن الهجمات الجديدة، مضيفا أن أي ضربات تستهدف البنية الأساسية الحيوية في طهران سيقابلها رد مشابه. في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف التي أسفرت عن سقوط شهداء فلسطينيين. يأتي ذلك وسط اتهامات متبادلة بشأن المسؤولية عن تعثر تنفيذ بنود الاتفاق، بينما تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا متواصلا.
2: رفض إسرائيلي بالتصريح وبالتصعيد للصيغة النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي يواصل شن الغارات الجوية التي حصدت أرواح 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، إلى جانب إصابة العشرات بعضهم بحال خطرة. الغارات قضت على عائلة من 3 أفراد استهدفت الطائرات شقتهم السكنية غرب مدينة غزة، وبنفس الآلية قضت عائلة ثانية في بلدة القرار شرق خان يونس في الجنوب، كما استشهد فلسطيني وزوجته في قصف منزلهم بدير البلح وسط القطاع، وأعلن عن شهيدين في غارتين منفصلتين على مخيم جباليا شمال مدينة غزة وحي الزيتون جنوبها، وسمعت أصوات نسف جيش الاحتلال منازل شمال القطاع والدكات المدفعية أحياء الزيتون والصبرة جنوب غزة، إلى جانب القصف المدفعي بالتبادل مع إطلاق الرصاص الثقيل شرق خان يونس. رفض إسرائيل بالتصعيد أعقبه رفض سياسي. صحيفة هارتس الإسرائيلية نشرت إبلاغ إسرائيل مجلس السلام اعتراضها على 3 بنود في الاتفاق، أولها بند إبقاء السلاح تحت الإدارة الفلسطينية، إذ تطالب إسرائيل بآلية واضحة لتدمير جميع الأسلحة. البند الثاني ضمن قائمة الرفض منع إسرائيل من تنفيذ هجمات في المناطق التي سوف يتم تسليم السيطرة فيها لقوة الاستقرار الدولية، وتطالب إسرائيل بحرية الحركة وتنفيذ هجمات في أي وقت ومكان. كما ترفض إسرائيل مشاركة كل من قطر وتركيا في آلية المراقبة والتحقق من تنفيذ الاتفاق. الاعتراض يعني عدم تحديد موعد لبدء تنفيذ الاتفاق، وهو ما يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ ليس من مصلحته الموافقة على اتفاق ينسحب بموجبه الجيش من قطاع غزة ويمنع من شن هجمات، لأن ذلك سوف يترتب عليه موجة من السخط لدى قطاع واسع من الناخبين الإسرائيليين، وبذلك يبقى قطاع غزة عالقا في مستنقع التعثر السياسي، ليدفع سكان غزة الثمن يوميا من دمائهم وحياتهم المقيدة من جانب إسرائيل. في الضفة الغربية وسع جيش الاحتلال مستوطنة عيليه جنوب نابلس، وأقام مستوطنون بؤرة استيطان جديدة على الطريق بين قريتي فقوعة وعربونة في جنين، واقتحم مستوطنون سهل بلدة عربونة، واعتدى آخرون على أراض زراعية في مسافر يطا بالخليل، وأتلفت مجموعة شبكة خطوط الكهرباء في قرية مدمة قرب نابلس. الجيش الإسرائيلي شن اقتحامات لعدة مواقع فاندلعت مواجهات واعتقل الجيش فلسطينيين، في وقت اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى في القدس التي يطالها بقوة التهويد، ليبدو المشهد الفلسطيني متشابكا معقدا بفعل السياسة الإسرائيلية التي تتجاهل المنظومة الدولية وقوانينها. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: أعلن الجيش اللبناني إصابة 5 عسكريين إثر تفجير ناجم عن جسم مشبوه في بلدة كفرة بنت جبيل، وكان الجيش اللبناني قد أفاد بإصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة في استهداف إسرائيلي أثناء مواكبة آلية للجيش أثناء مواكب لآليات للجيش في البلدة. يذكر أن إسرائيل شنت حربا على لبنان منذ 2 مارس الماضي، وقد احتلت القوات الإسرائيلية عشرات البلدات في جنوب لبنان. جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوته إلى الإسراع في تسليم صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك عقب أحدث الهجمات الصاروخية الروسية على العاصمة كييف. وقال زيلينسكي إن هذه الصواريخ تعد أكثر وسائل الدفاع فعالية ضد الصواريخ البالستية الروسية، مشيرا إلى أن على حلفاء أوكرانيا اتخاذ القرار السياسي بتسليم الإمدادات اللازمة للتصدي للهجمات الروسية. هذا وقد شنت كييف هجمات على عدة مناطق روسية تبعد مئات الكيلومترات من خط المواجهة، متسببة في قتل وجرحى ودمار واسع. في المقابل استهدفت روسيا بالصواريخ والمسيرات عدة مواقع أوكرانية، من بينها خزانات وقود في ميناء أوديسا وزورقا بحريا بميناء ميكولايف.
3: تمكنت القوات الأوكرانية في اليومين الأخيرين من قصف عدد كبير من المقاطعات الروسية، حتى أن الدفاع الروسي اعترفت بأن المسيرات الأوكرانية استهدفت في يوم واحد نهاية يوليو الفائت 11 مقاطعة روسية، وكذلك سفنا في البحر الأسود وبحر أزوف. وأعلنت مؤسسة روس آتوم للطاقة الذرية أن سفينة الحاويات الروسية يانينا بعد تعرضها لهجوم قد تم إنقاذ طاقمها البالغ عددهم 17 بحارا بمساعدة سفينة دلفينوس المصرية. كما أعلن عمدة موسكو سبيان أن أوكرانيا استهدفت موسكو خلال شهر يوليو المنصرم وحده بأكثر من 6200 مسيرة، وأن الدفاع الروسي أسقطت في اليوم الأول من أغسطس 274 مسيرة كانت متجهة نحو موسكو وجنوب غرب البلاد. عاد عن القصف الصاروخي اليومي

0: من جانبها أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدتين جديدتين خارج دنباس، بلدة ألغوفكا في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وليبيتسكا في مقاطعة زاباروجيا جنوب أوكرانيا، ووجهت ضربات بأسلحة دقيقة لمصانع الصواريخ والأسلحة الإلكترونية والرادارات في العاصمة كييف، وتابعت استهداف سفن الشحن الأوكرانية في ميناء أوديسا والبحر الأسود، كما أظهرت إحصائية أجرتها وكالة نوفاستي الروسية اعتمادا على بيانات الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية اعترضت ودمرت أكثر من 21 ألف مسيرة فوق الأراضي الروسية خلال يوليو المنصرم. من جهة ثانية، أعلن غروشكو نائب وزير الخارجية الروسية أن الأوروبيين يستعدون علنا للحرب ضد روسيا وأنهم لا يخفون ذلك، معتمدا كما يبدو على تصريحات للمستشار الألماني ميرت حول خطط ألمانية للمشاركة في مناورات الردع النووي التي تنظمها فرنسا في الخريف القادم. في أوكرانيا نفسها يشار لاتساع موجة الاحتجاجات على إقالة زيلينسكي لوزير دفاعه السابق فيودروف، وطالب المحتجون بإعادته إلى منصبه وإقالة قائد القوات الأوكرانية سيرسكي، وقد لبى زيلينسكي هذا المطالب بإقالة سيرسكي، ويخشى أن يؤثر ذلك حتى على عمل الدفاع الأوكرانية في هذا الوقت العصيب بالنسبة لأوكرانيا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ نحو 77 عاما بعد أكثر من أسبوع على اندلاعه في غابة الصنوبر قرب مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا. وأتت الحرائق في منطقة جيرونت على 42 ألف هكتار من غابات الصنوبر على طول الساحل المحيط الأطلسي ودمرت نحو 240 منزلا، كما تم إجلاء 220 ألف شخص معظمهم عادوا إلى منازلهم بعد السيطرة على الحريق. وفي ولاية واشنطن الأمريكية أدت الحرائق إلى عمليات إجلاء واسعة وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان. وقالت السلطات في ولاية واشنطن أن الحرائق أتت على أكثر من 250 ألف فدان، كما تم إخلاء مستشفى ونحو 200 منزل ومحطات معالجة المياه ومحطة لتوليد الطاقة في المنطقة. أضافت السلطات أن نحو 60 ألف شخص يعانون من انقطاع التيار الكهربائي. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غرب اليابان إلى 38 شخصا، وقالت السلطات اليابانية إن أكثر من 9200 شخص يقيمون في 210 مراكز إيواء. وتواصل الجهات المختصة في اليابان جهودها لإعادة الخدمات الأساسية، في حين لا تزال نحو 69400 أسرة من دون إمدادات المياه، كما أبلغ عن أضرار واسعة في المباني شملت انهيار 181 منزلا إلى جانب تضرر آلاف المنشآت بدرجات متفاوتة. ارتفع إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنسبة 12.7% ليبلغ أكثر من 28 مليارا و660 مليون ريال عماني بنهاية مايو 2026، وسجلت الوصول الأجنبية ارتفاعا بنسبة 2.5% لتصل إلى نحو 8 مليارات ريال عماني.
2: شهد إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية مايو الماضي ارتفاعا قارب 13% على أساس سنوي، ليتجاوز 28 مليارا و600 مليون ريال عماني. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق بنحو 27% ليبلغ أكثر من 9 مليارات ريال عماني، كما ارتفع إجمالي النقد المصدر بنحو 9% ليبلغ مليار وسبعمائة وسبعة وخمسين مليونا وتسعمائة ألف ريال عماني، فيما سجلت الأصول الأجنبية ارتفاعا باثنين ونصف بالمئة لتبلغ 7,593,000,000 وستمائة ألف ريال عماني. وفي جانب الودائع، فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بأكثر من 10% لتبلغ 24 مليارا و218 مليونا و800 ألف ريال عماني. كما شهد إجمالي القروض والتمويل الممنوح من هذه البنوك والنوافذ ارتفاعا بأحد عشر ونصف بالمئة ليبلغ 37 مليارا و422 مليونا و400 ألف ريال عماني. في المقابل انخفض

0: متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 4%، ليسجل نحو 5.3%، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بأقل من 3%، ليبلغ نحو 114 نقطة بنهاية مايو الماضي.
1: في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يوافق على إلغاء الهجوم على إيران، وطهران تحذر من أي تصعيد عسكري جديد في الصراع. شهداء وجرحى في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، والرئيس الأوكراني يجدد دعوته للإسراع بتسليم بلاده صواريخ باتريوت بعد هجمات روسية على كييف. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزميل أحمد بن عبد الله الندابي، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيري. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض.

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

ظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحدكم فتنة والله عنده أجر عظيم.

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل

به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق.

فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: استمعتم إلى آيات عطرة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد لقاؤنا بكم في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الآداب التي ينبغي أن يراعيها القارئ أثناء التلاوة، وأولها إتقان التلاوة والتجويد وتحسين الصوت، فالصوت الحسن في تلاوة كتاب الله تعالى من النعم العظيمة على العبد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أصحاب الصوت الجميل في قراءتهم للقرآن، وفي هذا نجده يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على تحسين الصوت، ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، أي أخرجوا أصواتكم به في أحسن صورة من تجويد وترتيل وتحسين للصوت عند قراءته، بما يظهر الخشوع ويعين على تدبر كلامه سبحانه. فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، أي بجماله وتأثيره في القلوب، فإن الكلام الحسن يزداد حسنا وزينة بالصوت الحسن. فليحاول القارئ أن يحسن صوته بتلاوة القرآن الكريم، وأن يقرأه بحروف صحيحة، وأن يرتل قراءته. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا، حرفا حرفا أي كلمة كلمة، يعني مرتلة محققة مبينة. ووصفت السيدة عائشة رضي الله عنها ترتيله فقالت: لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله، والترتيل أقرب إلى توقير كلام الله واحترامه وأشد تأثيرا في القلب. ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء التلاوة تدبر الآيات والتفكر في معانيها، فإذا شرع القارئ في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر، ويكون بالتركيز في المعاني الموجودة في هذه الآيات والانتباه إلى المعنى، فلا يكن هم القارئ أو السامع مصروفا إلى النغم أو إلى الصوت الحسن أو إلى أحكام التجويد فقط، بل يجب الانتباه إلى المعاني التي أودعها الله عز وجل في كلامه، لأن المقصود الأعظم من تلاوة القرآن الكريم التدبر، فبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء التلاوة ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعضهم، فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه فلنمتثل أمر الله سبحانه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولنقتدي بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأه. ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء التلاوة أن ينفذ ما في القرآن من أوامر في أثناء القراءة، فإذا مر بتسبيح سبح، وإذا مر باستغفار استغفر، وإذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بآية رحمة سأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ من الشر أو من العذاب ويقول اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك، وإذا مر بآية تنزيه نزه الله فقال سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جلت عظمة ربنا. ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء التلاوة أن يراعي سجدات التلاوة، فإذا قرأ القارئ آية فيها سجدة فينبغي له أن يسجد عقب قراءتها أو استماعها مباشرة دون أن يطيل الفصل.
1: أحكام التلاوة.
3: أحكام التلاوة.
2: ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء التلاوة خفض الصوت إذا قرأ القارئ آية فيها انتقاص على ألسنة اليهود والمشركين، مثل قوله جل في علاه وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ومثل قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقوله سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا، ونحو ذلك من الآيات، يستحسن أن يخفض القارئ بها صوته، وهذا من التأدب مع الله سبحانه وتعالى. المستمعون والمستمعات، هناك آداب ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن في كل وقت وحين، ومنها أن يعمل بالقرآن ويتخلق بأخلاقه، وأن يعيش متأثرا بتعاليم القرآن في حياته اليومية، حيث يلتزم بما أمر به من أخلاق حسنة ويجتنب نواهيه ويتأدب بآدابه، ليصبح قرآنا يمشي على الأرض اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن في كل أحواله أن يحافظ على سمت أهل القرآن بكثرة الذكر وطول الفكر وقلة اللغو والحرص على العبادة والطاعة. ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن الكريم في كل أحواله أن يحرص على تعليم القرآن وتبليغ آياته للناس، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد فهم الصحابة من أن تعليم القرآن وتبليغه للناس من أفضل الأعمال وأزكى العبادات، فبادروا إلى تعليم أبنائهم وأزواجهم ومن حولهم من الناس، وبذلوا في ذلك أنفس أوقاتهم وأحسن أموالهم. ولذلك انتشرت المدارس في البلاد التي فتحت وكثرت فيها حلقات التعليم والتدريس، فقامت نهضة وحضارة إسلامية عظيمة أساسها العلم والمعرفة. وهذا هو المطلوب في زماننا، أن يسعى المسلمون بما أوتوا من قدرة وطاقة لجعل تعليم القرآن في المرتبة الأولى من العناية والاهتمام، لتنشئة الجيل المسلم الذي يتمثل روح الإسلام من خلال التخلق بالخلق القرآني. وإن تعليم القرآن وإسماعه للناس خطوة لتحقيق هذا المقصد العظيم. ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن في كل أحواله أن يكون له ورد يومي يحافظ عليه من القرآن. فعن عمر بن الخطاب قال: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن الكريم في كل أحواله أن يقوم بالقرآن فيقرأ في صلاة الليل ما تيسر. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فالقيام بالقرآن وإحياء الليل بتلاوته وترتيله منهج جاء الأمر به للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه. ففي سورة المزمل بيان هذا المنهج، قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالله تعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل وينهض إلى القيام لربه عز وجل، وقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره تعالى به من قيام الليل، حيث كان واجبا عليه وحده وسنة في حق أصحابه وأتباعه. قال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن الكريم في كل أحواله أن يحرص على حفظه وتعاهده مخافة نسيانه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق القرآن وأن يجعلنا من أهله وخاصته. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة، إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر

كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام

يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده

اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم

وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

النار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولا

إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه عمل غير

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد

قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو

قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة.

والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأت

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن مستمعين الأكارم إلى تلاوة عطرة لآية ذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الله بن سعيد الحكماني.

0: استمعتم إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الله بن سعيد الحكماني.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: قال: قلت له: ما صفة المشتمل والمرتلي؟ أخبر بذا عنكم ملي. فقال لي: من ثوبه لا يصل لصدره وظهره مشتمل، والمرتلي من ثوبه يستغرق الصدر والظهر جميعا يغرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كان الحديث الحلقة الماضية أكملنا فصل الإمام في الصلاة، أليس كذلك؟ قد في عدة مسائل، وآخر مسألة في هذا الفصل صارت إمامة الخلفاء بغير مثلا إمامة الخلفاء بغير. فبالأمس في الحلقة الماضية أخذنا عدة مسائل: إمامة العبد بالحر، إمامة العبد بغيره مثلا، إمامة المتيمم بالمتوضي، زين، المشتمل بالمرتدي، إمامة المرأة مثلا، إمامة الخلفاء، أليس كذلك؟ عرفتم أن في صلاة العبد بالفر أربعة أقوال، ما فيها شيء؟ لكن ممكن تقولون أن في إمامة العبد خمس أقوال في إمامة العبد. هل يؤم العبد بغيره أو لا؟ بعض أهل العلم قال العبد يؤم بغيره، سواء كان المأموم فرا أو عبدا، ما فيها شيء؟ طيب، لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم، تفضل.
5: نعم،
3: يؤم القوم.
5: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
3: شكرا. لكل حال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، سواء كان عبدنا حرا وكذلك، وكذلك اجعلوا أئمتكم خياركم وكذلك، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله عز وجل. قال خياركم، سواء كان الإمام عبدا أو حرا، أليس كذلك؟ زين. وكذلك في حديث: ثم لأمكما أفضلكما، في رواية. وهناك أدلة أخرى، منها أن عائشة أم المؤمنين، نعم، من كان يصلي بها؟ عبدها، عبد مع عبد، عبد مملوك، يأمها عبدها ذكوان. زين، من الذي كان يأم بالمهاجرين الأولين؟
6: نعم،
3: سالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة، نعم، يأم بالمهاجرين الأولين، ومن بين هؤلاء عمر بن الخطاب قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك. والقول الثاني أن العبد لا يأم غيره، لأن الإمامة سبحان منزلة عظيمة لا تليق إلا بالأحرار. زين، هذا عبد مملوك لا يقدر على شيء، ما كذلك؟ زين،
6: وايضا ماذا؟ وايضا ان صلاه الجماعه لا صلاه الجماعه في حق العبد ايش؟ تعتبر نافله، والمنتفل لا يؤم بالمفتر. هذا وجه هذا القول، عرفتم الان؟ القول الثالث اذا اذن له سيده اكمل بالحضور، حضور الجماعه لا باس ان يؤم الناس ولو لم ياذن له بالامامه، ما كذلك؟
7: نعم.
6: مو القول الرابع؟
7: نعم
6: شيخ. نعم.
7: إذا أذن له سيده بالإمامة.
6: نعم. بالإمامة. والقول الخامس يأم بالعبد دون الحرام، ما يأم بالأحرار، يأم بالعبد. هذا القول الخامس. عرفتوه؟
7: نعم.
6: طيب. مسألة المرتدي بالمشتبه. المرتدي بالمشتبه. إمامة من؟ المشتمل بالمرتدي، هل يؤم المشتمل المرتدي؟ قبل كل شيء ما الفرق بين، ما هو الفرق بين المشتمل والمرتدي؟ من يكون نصا؟
8: نعم شيخ.
7: نعم شيخ.
8: نعم شيخ.
6: تفضل.
7: قلت له ما صفة المشتمل والمرتدي أخبر بذا عن كملي، فقال لي من ثوبه لا يصل بصدره وظهره مشتمل، والمرتدي من ثوبه يستغرق الصدر والظهر جميعا يغرق.
6: يغرق. لمن بيتان؟
7: الشيخ الصائغي.
6: الشيخ الصائغي. صدق. زين. آخر مسألة. مسألة إمامة الدخول الثاني. ليش قال بيت الدخول الثاني؟
7: نعم. وجائز في صلاة الأنثى بمثله أيضا لكل أنثى، لكن عليه يتقدمن عن صفهن لا كمثلهن.
6: لا كمثلهن. عرفت من هو الأنثى؟ والمشكل أن الذي هو فقال لم يعرف هل هو ذكر أو أنثى، فيه ذكر حال آل الذكر، فيه ذكر وفيه رحم، آل الذكر وآل المرأة، وأشكال أمره أن لو بال من أحد موضعين يحكم عليه بذلك، لو بال من الذكر يحكم عليه بأنه رجل، لو بال من مكان الذي تبول من المرأة يحكم عليه بأنه
7: امرأة،
6: لكن لو بال من الموضعين وصار مشكلة صار مشكلة مشكلة. وكذلك من له ثقل يبول منه أشكل أمره صار خنثى، فإذا خنثى على كل حال له أحكام متعددة، الصلاة والحج والشهادة وأشياء كثيرة. وهناك يعني في منهج الطالبين مسائل متعددة في الجزء التاسع صفحة كم معاذ؟ 265. 265 أرى بكرة. من هذه المسائل كل حال يعني السؤال هل يؤم بالرجال؟
7: لا
6: لا. طيب خوفا يكون امرأة والمرأة تصلي بالرجال؟
7: لا.
6: زين هل يؤم يعني بالنساء؟
7: لا
6: يؤم. لو كان رجل فالرجل يؤم بالنساء، لو كان امرأة امرأة تؤم بالنساء على قول ما كذلك. هل يؤم بالخناثة؟
7: نعم.
6: الجواب ايش؟
7: نعم, نعم.
6: إذا صلاته صلاة عندما يصلي بالنساء يصلي بالخنافة يكون في وسط الصف كالمرأة ويكون ولا يكون قدام الصف؟
7: نعم شيخ.
6: نعم
8: يتقدم الصف.
6: يتقدم. لكن عليه يتقدمن عن صفهن لا كمثلهن، ما كذلك؟ زين. هل يغطي رأسه يبقى عليه تغطية الرأس؟
7: نعم نعم.
6: خوفا يكون
8: لا.
6: هل يلبس الحرير والذهب؟
8: لا.
6: الجواب لا. خوفا يكون
8: رجل.
6: وكذلك بالنسبة في الحج، حج يعني عليه يغطي رأسه ويكشف وجهه مثل المرء، خوفا يكون رأى، ولا يلبس القميص ولا الخفاف ولا السراويلات، خوفا يكون ايش؟ رجل. هنا وشهادته نصف شهادة الرجل، يعني كشهادة المرأة شهادته. المرأتان تقوم مقام رجل في الشهادة، ما كذلك شيء؟ كذلك أيضا هذا وطنق في الشهادة حكم المرأة. زين. وبالنسبة إلى الميراث له نصف نصيب الرجل ونصف نصيب المرأة. يعني إذا كان مات ميت عن ابن وبنت وخنثى عن ابن وبنت وخنثى. يقسم المال كم؟ كم؟ 9. استقسم للرجل للابن 4 زين، وللأنثى نصف الذكر كم؟ 2. كم صار؟ 6. وللخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى كم؟ 3. كم صار؟
9: 9.
6: واضحة؟
9: نعم.
6: وكذلك أيضا يعني بالنسبة إلى الدية، الدية 3/4 دية الذكر. الحاصل 3/4

0: أندية الذكر. واضحة؟ طيب، عندما تقولون أن أندية الرجل ألف دينار، ديت المرأة كم؟ 500 دينار. ديت الخنثى كم؟ 750. طيب، بالنسبة للفضة ديت الرجل 12,000 درهم، وديت المرأة
1: 6,000،
0: وديت الخنثى
1: 9,000.
0: وكذلك وهناك هناك أحكام أخرى لعل نفيدكم بها بعد ذلك إن شاء الله. زين، نجعل مناقشة حول الماضي. هذا الفصل فصل الإمام في الصلاة. يا أم هيش الأبيات؟
2: نعم. وعند الاختيار والإمكان يقدم الأفضل في الإيمان، ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرأ للكتاب، فإن تساووا فالذي يكون أعلمهم بما هو المسنون، فإن تساووا فالذي تقدم منهم إلى الهجرة حين أسلما، فإن تساووا قدموا الأسنى، فإن تساووا من يفوق حسنا.
0: أحسنت، شكرا. هذا يدل على الترتيب، حديث ابن عباس في رواية الربيع ورواية مسلم. أكذلك شيء؟ يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، زين؟ فإن كانوا في السنة زين فأقدموا بهجرة، زين؟ فأكبرهم سنة. ورواية مسلم فأقدمهم سنة. سؤال عن هذا الترتيب، هل هذا الترتيب واجب ولا مندوب؟
3: نعم.
0: خلاف. قيل واجب وقيل مندوب. شيء فهو أثر كذلك؟ الخلاف؟ ولا يحرك تقول بنفسك؟ أقرأهم يا أمهم أقرأهم قد نلبا، وقال بعض إن هذا أكمله وجبا. يا أمهم أقرأهم قد نلبا، وقال بعض إن هذا وجبا. إيش الذي ندب؟ أي الترتيب. وقال بعض إن هذا، إيش معنى هذا؟ إشارة إيش؟ هي الترتيب. وقال بعض إن هذا وجبا. والحكم في الترتيب للأئمة وجوبه، وقيل أكمله للندبية. والحكم في الترتيب للأئمة وجوبه، وقيل للنبية. شوف البيت الأول لمن والبيت الثاني لمن؟ البيت الأول لسلك الجار لمن؟ الشيخ خلفان بن إيش قال؟ قال يا أمهم أقرأهم قد نلبا، وقال بعض إن هذا واجب. والبيت الثاني لأبي مالك من غاية المرام، زين أبي مالك عالم الخميس، إيش قال؟ قال والحكم في الترتيب للأئمة وجوبه، وقيل للندبية. عرفتم أن هل هو واجب ولا مندوب؟ عندكم نصان، ها؟ النص الأول لمن؟ الثاني
1: الشيخ
0: عمار. طيب، بارك الله فيكم. طيب، ذكر هنا سؤال، ومن له قد كره الجماعة أكمل، فأما هو فهو خلاف الطاعة. ظاهر ترك الحال، يعني ما تراجعوا الدروس، ما تراجعوا، احتاج الدروس التي تأخذونها وتراجعونها. ترك الحال من جد وجد، أما يكون إهمال كذلك ما تحصل. سمعتم ولا لا؟ لابد أن تراجعوا. زين، ومن له قد كره الجماعة فأما هو فهو خلاف الطاعة. هذا إذا كرهوه في أي شيء بسبب إيش؟ بسبب حسد؟
1: لا،
0: بسبب فسقه أو معصيته، زين، أو بدعته، أو لمعنى مكروه في الشرع. المعنى مكروه في الشرع، ما في ذلك؟ زين، أما إذا كان حسدا ما تعتبر كراهية. طيب، وإيش الدليل على أن على أن الرجل لا يؤم القوم وهم كارهون له.
1: نعم.
0: فضل العامري.
3: عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى

0: هل يصلون معه ولا يمتنعون عن الصلاة معه؟ يصلون، ما في ذلك؟ الصلاة جائزة كل مرة فاقد، صلاتهم صحيحة وصلاته صحيحة هو، ولكن يعتبر ايش؟ ماثوم، يعتبر تقدمه بأن يصلي بالقرب وهم كارهون له، لأن الجماعة من حقهم أن يختاروا من يصلي بهم، والنبي ذكر هذا لأنهم أولى بأن يقدموا من علموا أنه مقدم. ما يجي أي واحد مثل يقول في المسجد يقول جماعة هنا يتقدم في المحراب جاي من بعيد ولا من قريب، ليه؟ مثل المسجد له إمام، وإذا كبير إمام على كل حال جماعة هم يقدمون من أرادوه للإمام، إلا نعم إذا كانت لك إمارة تبين على أنه مقصود هو، وأنه لو تأخر فلا بد من يقدم، معروف هذا في إمارة هكذا على أنه هو الأولى بالإمامة وأنهم سيقدمونه فلا بأس عنه، ولكن الأولى إيش؟ أن لا يتقدم إلا إيش؟ إلا بإذن القول. ونبهنا هنا سابقا، إيش نبهنا؟ على أن الإمام إمام المسجد إذا أراد أن يسافر مثلا بماذا يمر؟ من ينوب عليه، فإذا استخلف فيكون الإمام يكون المستخلف، عفوا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام عند كما كان يسافر ما يستخلف على من يصلي بالناس، ومن بينهم من
1: مكتوب
0: من مكتوب استخلفه في الصلاة وهو أعمى، عفوا شيء. زين، طيب طيب هنا مسألة إمامة الفاعل والقائم نناقشكم فيها، أعطيناكم نناقشكم في هذا حتى يكون تصور الموضوع. زين زين، التكرار أستعطي الأفكار حتى تشعروا، إذا كان شيء أشكي عليكم شيء أي تسألون عنه، أليس كذلك؟ من يقول لك أبيات يعني صار الفاعل والقائم؟
2: نعم. ولا يصلي قائم بقائم، وقيل جائز بغير اللازم، وقيل إن كان إماما جازا، ومطلقا بعض رأى الجوازا.
0: كم قول ذاك؟ كم قول؟ تفضل. أحسن، الله تقبل. الجواز وعدم الجواز. تفصيلا، مو التفصيل الأول؟
1: النفل دون فرض.
0: النفل دون فرض. والتفصيل الثاني؟
1: إذا كان إمام مسلم.
0: إمام عدل.
1: إمام عدل.
0: طيب، هناك ولد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام صلى به وقعد، ايش يقولون في هذا الحديث؟ ذلك من خصوصيته عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يتقدم أحد إلا بإذنه، ما في ذلك؟ هاي بعض قاعد، هناك الناس يصلون قيامة، كيف يتقدم وقاعد؟ وذلك أيضاً الإمام جابر حمل ذلك لأئمة عدل، قال لأئمة عدل أن يصلوا قعوداً للقائم. للإمام العدل أن يصلي قاعدا ومن كان قائما، للإمام العدل كما تقدم معكم لا يؤمه أحد في الصلاة إلا بإذنه. لكن بقى الكلام، هل هم يصلون قعودا ولا قياما؟ الشيخ تعرض لهذه المسألة في اليوم، هل الشيخ تعرض لهذه المسألة؟ هل يصلون وراءه قعودا ولا قياما؟ هل تعرض لها الشيخ في الأبيات؟
1: لا
0: لا لا لا. طيب، مرت عليكم ولا ما مرت عليكم؟
1: مرت.
0: كم قول؟ هل يصلون وراءه قعودا ولا قياما؟
1: نعم. ساكتاً
0: ولا ساكتين؟
1: ساكتاً.
0: عن إيش منصوب ساكتين؟
1: حال.
0: تبالم عن تلكاتين؟
1: معرضين.
0: ما لك ساكتاً؟ تفضل.
3: قيل يصلون خلفه قعوداً. والقول الثاني يصلون خلفه قياماً.
0: طيب، هل قول ثالث؟ ما قول ثالث؟
3: إذا طرأت القعود على الإمام في الصلاة فإنه يصلون خلفه قياما.
0: نعم. أما إذا بدأ بالصلاة وهو قاعد

0: قد يصلون وراه قعودا جمعا بين الأدلة.
1: نعم.
0: الذي يدل على يصلون وراه قياما صلاته عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه.
1: نعم.
0: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قيام.
2: قيام.
0: طيب. طيب المناقشة لا زالت مناقشة في الفصل، وبعد ذلك ننتقل إيش إلى الفوائد. الفوائد نكتب بها هذا الفصل زين.
2: نعم.
0: لا زال الحديث حول المناقشة في هذا الفصل. المناقشة على كل حال تفيد كثيرا، أليس كذلك؟
2: بلى.
0: ولا نسكت عنكم؟
2: لا.
0: بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تكون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
2: آمين.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

0: القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف مراشدنا وتوطين المعرفة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بفضله وأكرمكم برحب ظله، له الحمد. ما تلألأ الفجر بساما فسلكت نفوس سبل الرشد تصطحب همة واعتزاما. ما أعظم ما يدعون إليه ديننا الإسلامي الحنيف، وفي طليعة مراشده الوضاءة جعله العلم أساسا للنهضة ومنطلقا للرقي. اقرأ كانت مبتدأ الوحي في مسامع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت إيذانا بنهضة أمة تقوم حضارتها على إيمان وعلم وبصيرة. ويدرك الواعون أن رسالة هذا الدين الكريم غير مقتصرة على طلب المعارف وتلقي العلوم وحسب، إنها تجاوزت ذلك إلى استيعابها وتطويرها وتسخيرها في أمانة الاستخلاف وعمارة الأرض، وجعل وجه هذه البسيطة متزينا بمساعي الإصلاح والنماء وتحقيق مصالح البشرية، ويشمل ما بات يعرف اليوم بتوطين المعرفة. وتوطين المعرفة مع شموله استيراد الأفكار واجتلاب التقنيات واستخدام الخبرات، فهو يعنى كذلك بتحويلها إلى قدرات وطنية وتوفير البيئة الملائمة القادرة على إنتاج المعرفة وتطوير البحث العلمي ونقل العلوم والمعارف والخبرات إلى الأجيال. ولا شك أن الأمة القوية لا ترضى أن تبقى مستهلكة لما ينتجه الآخرون، وإنما تسعى لامتلاك الأدوات الإبداعية والابتكارية والمضي قدما فهما واستيعابا واستزادة وتطويرا. وأسلافنا المسلمون الأوائل قد جسدوا هذه المعاني حينما فهموا هدايات الدين واستوعبوها وانطلقوا مستفيدين من علوم الأمم، ثم أبهروا بما أضافوه إليها وطوروه مرتقين بالآفاق العلمية، محدثين ثورة معرفية مشيدين لها الصروح والدعائم، فأناروا قناديلها وبثوا الروح في أوصالها، فقامت المدارس وأنارت المكتبات وأشرقت دور الحكمة وأسهموا في شتى العلوم، وأصبحت المعرفة في بقاعهم عنصرا من الهوية الحضارية. إن المتأمل بمنظوره الإيماني يوقن أن توطين المعرفة صورة من صور قيامه بالأمانة التي حملها الله للإنسان، وفي طليعة وسائل تحقيق استخلافه في الأرض. وتوطين المعرفة يعزز اعتمادنا على الذات ويفتح آفاقا أوسع للتوظيف وتوفير فرص العمل، كما يحسن الإنتاج ويرفع مستواه ويخدم المصالح العامة في المجتمع ويعزز القدرة على مواجهة مختلف التحديات. والنجاح في توطين المعرفة يتطلب خطوات عملية تبدأ من بناء الإنسان المتعلم المعتز بهويته الراسخ بقيمه، وبتشجيع البحوث والابتكارات وربط العلوم بسوق العمل وميادين الخدمات ومتطلبات الحياة، ورعاية كفاءات أبناء المجتمع، وبتحويل المعرفة ثقافة مجتمعية وذخيرة إنتاج ومنافع. نفوس من الخير تسترفد، ومن محكم الذكر تسترشد، لها همم من صناعاتها معارج غاياتها السؤدد، لها في حقول العطاء يد وآثار خير لها تشهد. فهيا بنا لله ربنا متكاتفين على نور، لتكون المعارف في رحابنا مصادر قوة وبركة لتشييد حاضر مزدهر وصناعة مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا ونماء.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثم

مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون

0: كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند بسم الله الرحمن الرحيم في صدر سورة الإسراء، وذكرنا أن هذه الجملة يجوز أن تكون جملة اسمية ويجوز أن تكون جملة فعلية، فعلى جعل هذه الجملة جملة اسمية يكون المحذوف هو المبتدأ والتقدير ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى هذا نقول في الإعراب بسم الله بسم جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، اسم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور بسم الله في محل رفع خبر للمبتدأ المحذوف، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن بسم الله أو يكون بسم الله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به.

الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا ومن تلك المواضع الخبر. ويجوز أن يكون التقدير أبتدئ بسم الله، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة فعلية، ويكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بذلك الفعل المقدر. الرحمن صفة لاسم الله مجرورة، وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها، ويجوز في كلمة الرحمن أن تكون عطف بيان عند من يجيز أن يكون عطف البيان في المشتقات. وعلى هذا نقول في الإعراب: الرحمن عطف بيان مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ويجوز في كلمة الرحمن أن تكون بدلا من اسم الله، وعلى هذا نقول في الإعراب: الرحمن بدل مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والوجوه الثلاثة التي ذكرت في الرحمن تذكر في كلمة الرحيم، فيجوز في كلمة الرحيم أن تكون صفة لاسم الله، ويجوز في هذه الكلمة أن تكون بدلا من اسم الله، ويجوز في هذه الكلمة أن تكون عطف بيان بحيث يكون العطف على اسم الله، وعطف البيان غير عطف النسق، فإن العطف بحرف العطف هو الذي يسمى عطف النسق، وهو المشهور عند الإطلاق. فعندما يقال العطف فالمراد به عطف النسق، وهو العطف الذي يكون بواسطة، وتلك الواسطة هي حرف العطف. والجملة بسم الله الرحمن الرحيم، سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية، جملة ابتدائية أو جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه الجملة التي صدرت بها الآية الكريمة هي جملة فعلية، فإن هناك فعلا مقدرا وحذفه لازم لا جائز، وتقدير الكلام أسبح سبحان الذي أسرى بعبده على معنى أسبح تسبيح الذي أسرى بعبده، فسبحان مصدر لفعل محذوف وجوبا، ويقدرونه أسبح أو ما شابه ذلك من التقديرات، وهو من المصادر السماعية للقياسية. سبحان مصدر منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. أسرى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر، لأن هذا الفعل معتل الآخر، وهو معتل بالألف، وهذه الألف منقلبة عن ياء، وهذا الفعل يكون ثلاثيا ويكون رباعيا، فيقال سرى ويقال أسرى، فإن أفعل كثيرا ما تأتي بمعنى فعل على ما هو مقرر عند أهل التصريف أو عند أهل الصرف، وهو علم معروف مهتم

0: مهتم بصيغة الكلام أو مهتم بما قبل الإعراب. أسرى فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على الاسم الموصول، وهذا هو الضمير الذي يعود على الاسم الموصول. فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وأسرى معناه سار ليلا، بعبده جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. عبدي اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل أسرى، أسرى بعبده، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل أسرى، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل أسرى. ليلا ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو ظرف منكر، وظرف الزمان يكون منكرا ويكون معرفا، والتنكير هنا غرضه الإشارة إلى أن هذا الحدث وهو الإسراء وقع في جزء من الليل. ولو قيل سبحان الذي أسرى بعبده الليل بالتعريف من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لكان الظرف المعرف دالا على أن الحدث وهو الإسراء استغرق الظرف كله وهو الليل، فتنكير الظرف هنا أفاد أن الحدث وقع في جزء من الليل ولم يكن مستغرقا للظرف كله وهو الليل. من المسجد الحرام. ليلا ظرف، والظرف لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، حاله في ذلك حال حرف الجر، والظرف ليلا متعلقا بالفعل أسرى، أسرى بعبده ليلا، أسرى ليلا. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف ليلا والفعل أسرى، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف ليلا متعلق بالفعل أسرى. من المسجد الحرام. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وفتحت نون من تخلصا من التقاء الساكنين وهما النون من حرف الجر من واللام من المسجد، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب أن التحريك يكون بالكسر إلا أنه عدل في هذا الموضع من التحريك بالكسر إلى التحريك بالفتح فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف، مع أنه يجوز أن يكون التحريك بالكسر أيضا في هذا الموضع كما نص عليه صاحب الإبانة في اللغة العربية. المسجد اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الحرام صفة لكلمة المسجد مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها. وحرف الجر من متعلق بالفعل أسرى، أسرى من المسجد، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل أسرى، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل أسرى. وبذلك تعلق جاران بعامل واحد وهو أسرى. أما حرف الجر الأول فهو الباء، وأما حرف الجر الثاني فهو من، وجاز ذلك لاختلاف الجارين لفظا. وإذا اختلف الجاران لفظا جاز أن يتعلق بعامل واحد. إلى المسجد الأقصى جار ومجرور أيضا. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وألف إلى محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من إلى واللام من كلمة المسجد. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. المسجد اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الأقصى صفة لكلمة المسجد مجرورة، وعلامة جرها الكسرة المقدرة على آخرها منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون فلا تظهر عليه علامات الإعراب. وحرف الجر إلى لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر إلى؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا

عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملي.

0: برحمتك من القوم الكافرين.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا نزال نتفيأ ظلال الآية المباركة التي تحمل الرقم 33 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وهي الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى اجتهاد يعقوب عليه السلام في وصية أولاده واستفهامه إياهم ما الذي يعبدونه.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: بإذن الله أتلوها، بل أعيد تلاوتها وقد تلوتها بالأمس.

0: صدق الله العظيم.
1: يا سبحان الله، هذا التعبير القرآني حضر يعقوب الموت فلم يشغله حضور الموت، ولم تشغله سكرات الموت وما فيه من آلام عن هذه الوصية، بل عن إحضار بنيه جميعا وقوله لهم ما تعبدون من بعدي. وهكذا يكون الرجل الصالح حريصا على امتداد الصلاح في ذريته ومن يكون وفقه الله لذلك.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما الحكمة التي حملت يعقوب عليه السلام أن يقول لبنيه ما تعبدون من بعدي،
1: وخصوصا في تلك اللحظة الحاسمة عند مفارقته الحياة،
2: عند سكرات الموت؟
1: نعم، حمله على ذلك أن يقرر بنيه وأن يثبتهم على أحسن ما يرام وأحسن ما يريد الإنسان من بنيه، بل من أولاده كلهم. نعم، ذلك أن الوصية بالشيء الذي هو مهم تكون غالبا عند حضور الموت، لأن الإنسان سيفارقهم ويفارق الحياة إلى غير رجعة، وقد لا يلتقيان، قد لا يلتقي هو ومن يفارقه، وقد يلتقي هناك في الجنة، وقد يلتقي والعياذ بالله إن مات مصرا على معصية يلتقون في عذاب الله والعياذ بالله. فتلك اللحظة لحظة حاسمة، فينبغي للإنسان هناك أن لا يغفل في تلك اللحظة.
0: فهل لا تخبرنا يا أستاذنا عما يستحب للإنسان أن يفعل في تلك اللحظات من تلك الأحوال؟
1: على أي حال، الإنسان هنا في هذه الحياة في صحته ونشاطه يجب أن يكون خائفا راجيا، أن يوازن بين الخوف والرجاء، بل يكون في هذه اللحظات لحظات النشاط والصحة أقرب منه إلى الخوف منه إلى الرجاء. لكن عند الاحتضار يجب، بل يستحب له أن يرجح جانب الرجاء، لأنه فارق حياة العمل ودخل إلى حياة الحساب،

0: فهناك هناك يستشعر عفو الله ومغفرته ورحمته فيكون راجيا أكثر منه خائفا، هكذا قال العلماء.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ليس كل أحد يستطيع أن يوصي أبناءه عند سكرات الموت إلا من ثبته الله تبارك وتعالى، فما هي سبل الثبات عند تلك السكرات؟
0: سبل الثبات أن يدعو الإنسان في صحته ونشاطه أن يثبت قلبه على الإيمان. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان. والله إذا دعاه عبده مخلصا فهو جدير أن يجيبه، لأنه سميع قريب مجيب. فيجب على الإنسان أن يجتهد هنا في صحته ونشاطه قبل أن يوافيه الموت.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: أسألك عن سر استخدام يعقوب لهذه المفردة ما، وهو يسأل بنيه ما تعبدون من بعدي.
0: جميل جدا. كانت هناك معبودات كثيرة في زمن يعقوب عليه السلام، فهو في أمة أخلاط، فيهم من يعبد الأصنام، وفيهم من يعبد النار، وفيهم من يعبد الشمس، وفيهم وفيهم وفيهم من يعبد الملوك كعبادة قوم فرعون لفرعون. فقال: ما تعبدون؟ أي شيء تعبدون؟ وهو يعلم أنهم مسلمون، لكنه أراد أن يقررهم على عبادة الله وأن يثبتهم عليها. ولكن استفهامه بكلمة ما تشير إلى أن هناك كانت معبودات متعددة، لأنه كان في مصر حيث احتضر، ومصر فيها أخلاط كثيرة، ففيها الأقباط وفيها وفيها وفيها من الأمم البائدة والسابقة كثيرون، وعبادتهم متعددة. ولذلك أجابوا قالوا: نعبد إلهك، أي لا إله الآخرين أو آلهة الآخرين.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما مغزى التعبير بالفعل المضارع الدال على الاستمرار ما تعبدون؟
0: جميل. السر في ذلك هو يسألهم عن مستقبلهم وعن ثباتهم، فناسب أن يجيء الفعل بما يحقق الاستقبال والاستمرار، ولا يحققه من الأفعال إلا المضارع، أي أي شيء تكون عبادتكم في المستقبل لأي شيء لأي إله؟ فأجابوا الإجابة الصحيحة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المغزى من المجيء بهذه الكلمة من في قوله تعالى ما تعبدون من بعدي؟
0: جميل جدا. ما تعبدون لم يقل لهم ما تعبدون بعدي، بل قال ما تعبدون من بعدي. من جيء بها لتوكيد هذا الوقت وتوكيد هذا الاستمرار وتوكيد مباشرة العبادة لتلك اللحظة التي سألهم. من بعدي أي مباشرة، فتقول جئت بعدك، وتقول جئت من بعدك، قلت يعني من بعدك أي مباشرة. تقول مثلا صليت اليوم بعد الزوال، يمكن أن تكون صليت قرب العصر، فإذا قلت صليت من بعد الزوال أي مباشرة بعد أن زالت الشمس. فمن جاء بها لتوكيد البعدية التي تعلقت بهذا الفعل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقول يعقوب عليه السلام لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ ما المراد من بعدي؟
0: من بعدي أي من بعد حياتي، فبعد مضاف في الظاهر إلى الياء، بعدي الضمير المتصل عائد إلى يعقوب ضمير المتكلم، ولكن المقصود من ذلك بعد حياتي، لأنه كان في حياته عالما بما يعبدون، فيريد أن يثبتهم، وهو يعلم أنهم لا يعبدون إلا الله، لكنه أراد بهذا التعبير
1: أن يؤكد لهم
0: وأن يبعثهم وأن يوجد فيهم الحماس لعبادة الله، وإلا فهو يعلم أنهم يعبدون الله. ما تعبدون من بعدي؟ وهذا ما يجب أن يتأكد منه أي والد من أولاده. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يذادن عن حوضي رجال، وفي رواية لا يذادن، ولكن هناك رواية لا يذادن عن حوضي، بمعنى أن الإنسان يوصي وخصوصا

0: خصوصا عند احتضاره أبناءه بلزوم العقيدة الصحيحة. وحينما أقول أبناءه أعني الأولاد من بنين وبنات، لأنهم كلهم بميزان واحد عند الأب.
1: وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
0: على أن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى، وأن نتفيأ ظلال هذه الآية الكريمة
1: إن شاء الله تعالى.
2: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.